0: كان قطمير ينام باسطا ذراعيه أمامه مثلما تفعل تماما. مضت شهور وأعوام على نوم أهل الكهف. كانت الشمس إذا طلعت تدخل كهفهم من ناحية اليمين، وقبل أن تغرب تمر عليهم من ناحية اليسار. وكانت يد العناية الإلهية تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصابوا بقرح الفراش.
1: كيف يزيد عدد المؤمنين بالإله الواحد كل يوم؟ لابد أنهم يتصلون بالرجال الهاربين.
2: لا يا مولاي، أقسم لك لقد بحثنا في كل مكان ولا أثر لهم.
1: كيف؟ هل انشقت الأرض وابتلعتهم؟
2: ربما، أقصد ربما ماتوا وأصبحوا ترابا.
1: هذا التراب في نظر العامة أقوى تأثيرا منا نحن. ألا تسمع الأساطير التي يرونها عنهم ويؤكدون أنهم عائدون؟ لقد أصبحت أخشى على مملكتي من هذا التراب.

0: حراس يا حراس النجدة، إنهم يهاجمون القصر.
1: أعرف.
0: امنعهم، افعل أي شيء.
1: لا أستطيع، المدينة كلها معهم.
0: حسنا، إذا سنفر إلى أي مكان.
1: ضحاياك في كل مكان أيها الملك الظالم.
0: كيف تجرؤ على مخاطبتي هكذا؟
1: يا لك من مغرور، هل تعتقد أنك لازلت الملك المسيطر؟
0: اسمع، سأقتسم معك ذهبي.
1: حياتك أغلى من الذهب يا مولاي. يجب أن أقدمك بيدي للمحاكمة حتى أثبت ولائي للنظام الجديد.
0: محاكمة؟ لي أنا؟
1: نعم، مثل التي كنت تجريها لخصومك. تقتلهم أولا ثم تقيم لهم محاكمة، وعندما يحكم القاضي بالإعدام ويسأل أين المتهم، يقولون له سيف الحاكم سبق عدل القاضي.
2: يبدو أنني نمت كثيرا، ربما يوما بأكمله أشعر بجوع شديد. ترى هل تحتفظون هيش بشيء من اللحم؟ هل تحتفظون هيش بشيء من اللحم؟ بشيء من اللحم؟ من هؤلاء الناس؟ شكلهم عجيب ومخيف. هل قتلوا أصحابي وناموا مكانهم؟ هذه رائحة سيدي راعي الأغنام، كيف تغير شكله هكذا؟
3: استيقظوا، ربما لمح الكلب شيئا.
4: كيف طالت شعورنا ولحانا إلى هذا الحد؟
3: لقد نمنا طويلا، يوما أو بعض يوم.
1: إنني أتضور جوعا.
4: وأنا أيضا، ولكن ليس معنا نقود.
3: لقد أعطاني الملك هذه الصرة من المال.
4: عظيم عظيم، سيذهب أحدنا إلى المدينة ويشتري لنا طعاما جيدا.
3: سأذهب أنا ببعض النقود ومعي الكلب، فإذا عاد الكلب وحده عرفتم أنه قد قبض علي.
4: خذ حذرك.
3: سأفعل، هيا بنا يا قطمير.
2: أنا مستعد يا سيدي، أنا دائما مستعد يا سيدي. كنت أقترح أن نذهب أولا إلى الحلاق ليقص هذا الشعر الطويل. ترى كيف يكون رأي نهيش في شكلي الآن؟

0: كيف؟ لا يوجد إلا بوق واحد يحمله قائد الجيش.
1: بل توجد العشرات منه في حانوت الألعاب.
0: حانوت الألعاب؟
1: نعم، داخل السوق.
0: وأين هذا السوق؟
1: خلف النهر في الطريق الآخر.
0: كيف؟ خلف النهر يوجد قصر الملك.
1: بل يوجد السوق.
0: هيا هيا يا قطمير. اصمت، سيقبضون علينا.
2: معذرة، لم أستطع كتمان النباح. هل رأيت هذا الشيء العجيب؟
0: ما الذي جرى أثناء نومنا؟ أبواق الحرب تلهو بها الأطفال، وأكواخ تسير على عجلات وتجرها الخيول.
2: فهمت، نحن لازلنا نائمين وهذا حلم عجيب.
0: اسمع يا قطمير، سأذهب حيث أشار الطفل. انتظرني أنت هنا، إذا لم أعد اذهب إلى رفاقي في الكهف.
3: تفضل أيها الغريب.
0: هل أجد شيئا من الطعام؟
3: ماذا تريد؟
0: أي شيء، خبزا ولحما وبعض ثمار الفاكهة.
3: أمرك، كم شخصا سيأكل؟
0: لماذا تسأل؟
3: حتى أعد الكمية المناسبة.
0: لا تسأل.
3: حتى أعد الكمية المناسبة.
0: طعام يكفي لوليمة كبيرة.
3: معذرة، أريد النقود أولا.
0: تفضل، هل يكفي هذا؟
3: إنها نقود نارية، عليها صوت الملك الذي قتل قبل 300 عام.
0: ماذا التخريف؟
3: من أين أتيت النقود؟
0: ليس هذا من شأنك.
3: انتظر، لن أتمضي.
0: ابتعد عني
3: أيها الناس، تعقبها تلذ الشعر الغزل.
2: نهيش نهيش نهيش،
4: كيف عرفت اسمي أيها الكلب الريب؟
2: هل تمزحين؟
4: أنا لا أمزح مع الغرباء. من أنت؟ وماذا تريد؟
2: لا أصدق أذن، أهكذا تغيرك ليلة واحدة؟ أيها الوفاء الذي التقى زورا بنت الكلاب،
4: هل أنت مجنون؟ ماذا تبكي هكذا وأم أراك قبل الآن؟
2: أتذكرين لي بعد كل ما حدث؟
4: وما الذي حدث؟
2: تسألين؟ إن سماء تنشق داخل قلبي، النجوم تهوي محقة، الشمس تنطفئ. أما تحبك قبل أن نهضم طعام العشاء؟
4: هذا كلام لم أسمعه من كلب في حياتي.
2: كيف ترتدين طوق وتخونين من أهداه إليك؟
4: هذا الطوق، الطوق أهداه اسمه قطمير لجدتي قبل 300 عام. يا ربي، أقول إنك أهديتني الطوق. هل أنت؟
2: نعم، أنا قطمير
4: الذي ماتت جدتي تنطق به.
2: ماتت تعيش؟ لا.
4: شيء غريب، كيف حدث هذا منذ 300 عام؟ كيف تكون أنت قطمير؟
2: يمكن أن نكون نمنا في الكهف كل هذه السنين؟
5: أمر عجيب، هل يمكن أن يكون هذا الغريب واحدا من رجال الصالحين الذين قيل أنهم هربوا قبل 300 عام إلى الجن؟
3: لقد تتبعه أيها الملك، ولكنه اختفى منا داخل الجن.
5: سأذهب إلى هناك تحرى الأمر نفسي.
2: لماذا تطاردون؟ أنا كلب مثلكم. يكفيها.
6: كيف نمنا كل فيه السنوات؟
0: إنها إرادة الله.
7: نعم، إرادة الله أن يطلعنا على عقربه للمكذبين.
0: صدقت، انهزم ملك الظالم وسقط آلهته، من كان يتصور؟
6: لقد علمنا الآن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
0: أقول لكم بأن أقسست بالغربة للمدينة، سرعت بالعودة للكهف كان يعود إلى بيته.
7: هناك حق، أنا خشت بعدك، فوجد زوجتي وأولادي قد مات جميعا، ولم يعفني أحد من أحفظي.
2: لم يعد لي أحد غيرك في الدنيا أيها الراعي. لقد ذهب نهيش، ماتت نهيش.
5: ماذا تفعل أيها الحارس؟

0: إياك تمس هذا الكلب، إنه آية من آيات الله. لقد نام معهم طوال الفترة التي ناموها. وهكذا فررنا من الملك الظالم واختنا في هذا الكهف حتى غبنا النعاس. يا إلي، إنك قصصتموه عن المدينة القديمة، مدون لدينا في ألواح التاريخ.
1: إنهم يا مولي أهل الكهف الصالحون.
0: سامحوني، كان علي أن أتأكد قصتكم. نحن مدين لكم بما نحن فيه من خن وصلاح. أنتم أول مؤمنين، أول المجاهدين في هذه المدينة.
2: الحمد لله أن أحيانا حتى نرى نصر المؤمنين.
3: ألا تزال تذكرها؟
4: لم أنم غيلة واحدة، فكيف أنسي ليلة واحدة؟
3: لقد نمت 100 سنين.
4: نامت ناي وظل قلبي يقظا، كيف أنسى؟
3: فكر أنت.

0: سبحان الحي الذي لا يموت. لقد ارتاح صاحبي، ارتاحوا جميعا، ذهبوا إلى مكان لا يشعرون فيه بالغربة. إنني أرتعش بالغربة والدهشة، عجيب ما أحس به، يزيد حزني على نهيش ويزيد فرحي في نفس الوقت. ولد فرحي الآن، فلماذا ولد؟ تراني في الطريق إليها. يخيل لي أنني أدخل باب الكهف من جديد لأنام بحق هذه المرة. يخيل لي أن نعيش هناك في هذا الركن الساكن المظلم الرائع.
1: أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم.
2: مات أهل الكهف في مكانهم بعد أن علموا أن وعد الله حق، وأن الناس سيبعثون كمن يصحو من النوم. تعجب الناس من أمرهم، وقرروا أن يبنوا فوق كهفهم مسجدا يتعبدون فيه إلى الله، يذكرهم بالعبرة والعظة. ولك الآن يا حارسي أن تفخر بانتمائك لهذا الجنس الأصيل الوفي من كائنات الله، الذي كان منه كلب أهل الكهف.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

0: Ouais.
1: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله والشكر لله، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك، اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أنت الذي تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم فاطر السماوات والأرض، علم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

اللهم يا علمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. يا رب أنت وليي وأنت سيدي ومولاي، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكمل لي ديني واتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. يا رب يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عياد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

ما أحب الخليل صارت له النار بردا وسلاما، ولما أحب الكليم انفلق له البحر، ولما أحب خاتمهم حن له الجذع وانشق له القمر. المحب عذابه عذب واستشهاده شهد لأنه محب. أحبك لا تسأل لماذا، لأنني أحبك هذا الحب رأيي ومذهبي. بالحب يثور النائم من لحافه الدافئ وفراشه الوثير لصلاة الفجر، تدمع العين ويحزن القلب ولا يقال إلا ما يرضي الرب. الحب كالحرارة في التيار، يلمس الأسلاك فإذا النور، ويصل الأجسام فإذا الدفء، ويوم ينتهي الحب يقع الهجر والقطيعة في العالم، وسوء الظن والريبة في الأنفس، والانقباض والعبوس في الوجوه.

يفهم الطالب كلام معلمه العربي المبين، ولا تذعن المرأة لزوجها ولو سألها شربة ماء، ولا يحن الأب على ابنه ولو كان في شدق الأسد. يوم ينتهي الحب تهجر النحلة الزهر والعصفور الروض والحمام الغدير. يوم ينتهي الحب تقوم الحروب ويشتعل القتال، وتدمر القلاع وتدك الحصون، وتذهب الأنفس والأموال. ويوم ينتهي الحب تصبح الدنيا قاعا صفصفا، والوثائق صحفا فارغة، والبراهين أساطير، والمثل ترهات. لا حياة إلا بحب، لا بقاء إلا بحب.

إذا أحببت شممت عطر الزهر، ولمست لين الحرير، وذقت حلاوة العسل، ووجدت برد العافية، وحصلت أشرف العلوم، وعرفت أسرار الأشياء. وإذا كرهت صارت كل كلمة عندك جارحة، وكل تصرف مشبوه، وكل حركة مشكوكا فيها، وكل إحسان إساءة. المحب هجره وصال، وغضبه رضا، وخطيئته إحسان، وخطأه صواب. ويقبح من سواك الفعل عندي، وتفعله فيحسن منك ذاك. والرب عز وجل يحب أصنافا من العباد وأنواعا من الأعمال والأقوال والأحوال، فهو يحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الصابرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم.

أقرب ما تكون منه إذا سجدت، أسعد ما تكون إذا أخلصت، أشرح ما تكون إذا ذكرت، أرجى ما تكون إذا دعوت. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أوجد الماء أجاجا وعذبا، خلق النار منفعة وعذابا، أجرى الريح رخاء ودمارا، أنزل الحديد نفعا وبأسا، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله إبداع وإتقان وعظمة وإحكام، حكمة ونظام، بديع السماوات والأرض، قائم على كل نفس بما كسبت، مطلع على كل خافية ولو صغرت، عليم بكل كائنة ولو دقت. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في

من العدل إلا أنت يا خير حاكم؟ من الحق إلا أنت؟ حقك أوجب. أفي الخلق خير كي يرجى صنيعهم وما فيهم إلا ختول وأجرب؟ هم الضعف والخذلان والفقر والضنا، ولو حشدوا في النائبات وأجلبوا، وهم غاية التقصير والجهل والخطأ، وبرقهم يوم المخيلة خلبوا. ونحن قصدنا جاهكم ورحابكم لترضى، ولو أن البرية تغضبوا.

الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوى، المدعو عند المتلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات، الحمد لله دائم الإحسان، جزيل الخير والامتنان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أخصى

بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هذه الآية الكريمة نزلت بسبب أن قريش لما تعرضت قافلتها التجارية تعرضت إلى محاولة الاستيلاء عليها. كانوا احنا نعرف قريش اكو عندهم حملتين، عندهم حملة شتوية وحملة صيفية. الحملة الشتوية تروح إلى الجنوب اليمن وما وراءها، والحملة الصيفية تجي إلى الشمال، نعم شمال الجزيرة. يجمعون ما عندهم، يعني كل بيت أكو بيه رأس مال، على تعبير المؤرخين عنده نشفة كمية من الذهب، عنده نشفة صاعد، يعني مهما عنده من رأس مال يجمعوه ويتجرون، والأرباح يوزعوها بالنسب على النسب اللي موجودة عندهم. فإجت القافلة، قافلة قريش. طبعا هاي القافلة لما يأخذون أموالها يشترون أسلحة، طبعا يمونون بيها قريش ويطلعون لقتال المسلمين. الله عز وجل أباح للمسلمين في هذا المورد، أن دول هم كفار هم حربيين، أباح لهم الاستيلاء على أموال، لأن أموال دولة تترجم إلى سلاح في أعناق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر بمصادرة هذه الحملة. طلعوا المسلمين، بس أبو سفيان أحس، يعني أحس، لأن إجا إلى مكان سأل واحد من هذول، قال له مرت بك قوافل؟ قال له أنا أشوف من بعيد أسودة. فساحل، طلع على جدة، ساحل بالقافلة وطلع منك، ذهب إلى مكة. الغرض سلمت عير قريش، سلمت، حتى واحد اسمه الخفاف هذا أرسل ابنه، هو رئيس قومه، أرسل ابنه من رؤساء بني كنانة، قال له اذهب إلى أبي جهل، قل له أبي يعمك صباحا، يعني يقول لك اصطلاحنا اليوم صبحك الله بالخير مثلا، يعمك صباحا ويقول لك إن شئت أن أمدك بالرجال فعل، وإن شئت أن أمد أن أأتي إليك بمن معي من أهلي فعل، ومأرسل له هدايا. التفت له قال له أبلغ أباك السلام وقل له جزتك جزاك الله والرحم خيرا، إن كنا نقاتل الله كما يقول محمد فما لنا بالله طاقة. إذا دول اللي طالعين نقاتلهم صدق مثل ما يقول محمد رحم نقاتل الله، ما عندنا طاقة نقاتل الله، ما يفيدنا أن يجي أبوك واللي وياه، ما يفيدنا، ما يلحقون. وإن كنا نقاتل الناس فإن فينا قوة على الناس، الناس ما يقدروننا، إحنا عندنا أقوياء. فالمهم شكرا لأبوك وارجع، نحن لا

الله عز وجل إلى غير وجهتها الصحيحة. هاي النعمة يفسروها المفسرين نوعين أو تفسيرين. التفسير الأول صرف القوة إلى حيث لا يحتاج الإنسان إلى القوة، يعني بتعبير آخر تعمد الحرب مع إمكان حل المشكلة حلا سلميا. هذا اللي يفهم من قول المفسرين أن

هذا نعم إنسان. الإنسان في واقع الأمر أثمن شيء في الوجود، وإن كان هذا التعبير هم بغلظة، يعني الإنسان كل شيء لخدمته. إذا صار البناء الحرب، إذا صار البناء الحرب لأتفه الأسباب تحدث، هذا دليل على أن الذي يقوم بها لا يعقل معنى الإنسانية، وما ينبض عنده نبض للإنسانية قط، لأنه مو سهل. ولهذا تلقى المسلمين عندهم من الأوليات في الحروب أن لا يبدأوا، ما يبدأوا نهائيا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما إجى إلى واقعة صفين وكل وقائعة، أول الأمر يصدر الإعلان أنه لحد لا تبدأوهم بقتال أبدا، وما حد يبدأ بقتال، ويظلون إلى أن تجيهم السهام وتجيهم النبال، وأحيانا يصير اشتباك، يلا هذاك الوقت بعد ذلك يأمرهم بالقتال، لأن مو سهل، ليس من السهولة إراقة دم الإنسان. الإنسان في الواقع أنت مو بس تقتل لك إنسان، لا، تقتل أسرة إذا قتلت إنسان، أسرة كلها تقتل. نبالي الإنسان والقتل نوعين، أكو أو أنواع، أكو مرة يقتل بصورة مباشرة، مرة يذب في مكان لا يعرف فيه الليل من النهار إلى أن يموت، قتل بصورة غير مباشرة. يعني الأرض عاشت عصور الغابة في أكثر من مورد، عاشت عصور الغابة في كل أبعادها وأنحائها، وتبقى الدنيا غابة ما لم يحترم بها الإنسان. وأنا أقول لك، يعني قد يقول لي واحد جاءتوا المسلمين احترمتوا الإنسان، لا أنا ما أقول إحنا احترمنا الإنسان أبدا، بس أنت لا تذبها على رغبة الإسلام، على المسلمين ما يخالف، لأن المسلمين شيء والإسلام شيء آخر، ما العلاقة؟ تمام، إحنا مسلمين بالإسم صحيح، لكن إذا ترجع إلى مضموننا، ما عندنا مضمون إسلامي، صريح العبارة، كل مضمون إسلامي ما عندنا. أين نحن من تلك الروح الكبيرة اللي حملها الإسلام إلى الإنسانية؟ الإسلام بالواقع بالرغم من الحملات اللي شنت عليه أن ما انتشر إلا بالسيف. أنا ذاكر إحصائيات في أكثر من مجلس، ذاكر لك إحصائيات كثيرة في ما مضى من السنين، عدد القتلى اللي انقتلوا من بداية البعثة إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وآله بالله عز وجل، إيش كثر القتلى؟ أفراد يعني حفنة مو أكثر، بينما أبسط الحروب عند أعظم الديمقراطيات تجتاح الملايين. هنا الواقع، إذا أكو خطأ هم مو خطأ النصوص، لا خطأ حملة النصوص، خطأ التطبيق، وإلا الإسلام ما كان يوم من الأيام غير رحمة وغير مودة وغير نعمة وغير احترام لكرامة الإنسان ولدم الإنسان ولمقدسات الإنسان. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أرفق بالناس من أنفسهم، كان مملوء رحمة وشفقة، ما يوم من الأيام وقف وانتقم لنفسه على كثرة ما صنع معه كفار قريش، أبدا ما انتقم. مرت عليه لحظة من هاللحظات لما شاف حمزة مقطع عربا عربا، بطنه مبقورة وكبدة مستخرجة وأصابع مقطوعة وأنف مجدوع، انفعل، قال لئن ظفرت بقريش لأمثلن بكثير منهم. نزلت عليه الآية رأسا كف كفت، ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم. نبهلي رأسا يعني ما فقر، فرجع رسول الله صلى الله عليه وآله في لحظة من اللحظات تألما. فمع ذلك ما طبق رسول الله شيء من ذلك أبدا، أبدا ما طبق شيء من هذا بالمرة. ليش؟ لأنه أحرص على دم الإنسان من الإنسان نفسه. ما انتشر السيف، الإسلام ما انتشر بالسيف أبدا، انتشر بالفكر، وأنا ما أكد لك العقيدة اللي تفرض بالقوة مو عقيدة، تنهجم عند أقل المؤثرات. فالآن بين أيدينا مثل صريح من الأمثال النعيشة، الماركس

pie. Voor je wat bedam, voor je wat benar, blachda wa ida biha tatalasha. Nabali. زحف الديالكتيك نحو إمامه مو رأسا وقضى عليه مباشرة ماكو. وإذا ذيك الهوش العريضة الطويلة تتلاشى كلها بلحظات بأيام، لأن عقيدة ما تفرض بالقوة. العقيدة الفكر ما يقرع إلا بالفكر، الفكر لا يقرع إلا بالفكر. إذا تريد تفرض فكر بقوة ينهجم، هذا ما أصبح فكر، لا يتحول إلى مصيبة إلى كارثة. فرسول الله صلى الله عليه وآله ما كان أبدا يوم من الأيام يريد أن يفرض ما حمله من العقيدة بالقوة ولا يثأر لنفسه. فديوم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه شاف قدام عينه أكو نمط من التمرد، أكو نمط من عدم الطاعة، صعد على المنبر قالهم والله لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي. أنا مو ما أعرف دواكم، أعرف نعم وأعرف شنو اللي يعني الشيء اللي يصلحكم أعرفه. لو شئت لقومتكم بسيفي وشوطي، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي. لأنه إذا افترضت استعملت القوة يعني أسحقت على مبادئي، وإذا أسحقت على مبادئي من أجل ماذا؟ علي من أسحق مبادئي من أجل ماذا؟ من أجل أن أبقى على كرسي بعد يومين؟ أنا شئت أما بيت هذا الكرسي أعوفه لغيري، بعد يومين أنا شئت أما بيت هذا الكرسي غير يجي غير يصحب، وأنا أصعد لي على نعش يودوني للقبر. يعني أجي ماذا؟ أسحق على مبادي، على المثل التي جاء بها القرآن، على المثل التي حملها الإسلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن أعيش على كرسي بعد أيام. رأيت كرسي يخرج كأنه نعش يدق بجنبه مشمر. واحد يطلع استعمل قوة يطلع مشيع باللعات وبالقدر، الدنيا كلها نعتبره قدر، لكن واحد يطلع وعرشه في القلوب ومكانه بالنفوس. يقول له أحد الإمام يرون سلام الله عليه إن أتيتك أسليك وتغي وردا فعندك للعطاء معين، وأب من طرفي أمام شواخ وقع الزمان وأسهن فين، فراك أكبر من حد خلافة إمامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون وصفت بك الشورى أو تعيين. الواقع أن ما حاول أن يثأر لشيء من بالعكس، بالعكس الرجل كان ما يعني في نموذج عجيب. إذا حاولت تتأمل جيم تقول هذا ما يمكن يكون من إفراج ذاك العصر. أنا أقول لك دول اليوم الإسلام يعني كم واحد أكو في الواقع في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله، مدرسة محمد أفرزت نوع من الناس هو السمو بعينه، هو الكمال بعينه والسمو بعينه. هذول الذين حملوا الإسلام وعوا ما حلو حمل، لا عاشوا نعم عاشوا فكر وتطبيق. فارجع إلى الموضوع، البقر هو ما توجيه القوة إلى حيث لا يحتاج الإنسان إلى مال القوة. أنت إذا تكر القوة تجنبها تركها آخر الداء الكي. مسألة ليش الله عز وجل الإنسان عقل؟ الحيوان الطاعة أن ياب إنسان الطاعة أن ياب الإنسان عقله، أن ياب الإنسان عقله وعقل الحيوان يابه. الحيوان يتعامل بالنار لكن الإنسان بالعقل. إذا أخر البناء يخلي العقل جانبا ويأتي إلى إهدار هاي الطاقة في غير مكانها، هذا البطر بعينه. توجيه القوة إلى غير موضعها، توجيه القوة إلى غير موضعها، هذا على التفسير الأول. وعلى التفسير الثاني لا، تفسير توجيه النعم في غير موقعها للبطر، للرياء، للسمعة. شلون؟ خلي أروي لك حادثة. في أيام خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكوفة صارت حثة مجاعة. فذيك السنة انحبس المطر ومياه قلت وما أكو زراعة، نعم، وصار نوع من الجذب إلى حد ما. في سنة ناس

يحاولون للبوادي يصطادون حيوانات أو يعشكرون هناك، خرجوا للبوادي. من جملة من طلع للبادي يا غالب ابن صعصع أبو الفرزدق الشاعر المعروف، وطلع شحيم ابن وثيل الرياحي أيضا الرئيس من رؤساء بني تميم، طلعوا اثنينهم للصحراء. في ذاك اليوم غالب نحر لبعير، غالب كان معروف عنا الكرم، حتى شيء يذكر جملة معترضة، فديوم طب هو ابن الفرزدق على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، سأل الإمام قال من أنت؟ قال أنا غالب ابن صعصع. قال ذو الإبل الكثيرة؟ قال بلى. قال أين ذهبت إبلك؟ قال أخذتها النوائب، أرهقتها النوائب وأخذتها الحقوق. قال ذاك خير سبلها، أحسن مكان انفقتها به هو هذا، أنها تروح بالحقوق وتروح بالمناسبات للنفع الناس. من هذا الذي معك؟ قال هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت. قال الإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. فعلا يعني مو معنى أن الشعر ما إلى قيمته، لا، الشعر في مكانه إلى قيمته، لكن المثل اللي يتعلمها الإنسان غير المثل اللي يتعلمها يعني بالقرآن، غير المثل اللي يتعلمها بالشعر. يعني أنت ما تقدر تلقى لك واحد جاب القرآن ومدح به الظلمة، نبه لي، جاب القرآن وجعل أداة للوصول إلى الظلمة، يعني القرآن ما مدح الظلمة، لكن الشعر لا، قد تلقى لك واحد يطب على واحد ويلتفت له، يقول له لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسوله، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيل. وإلى الآن أكو جيف من هالنوع، إلى الآن مولانا وقف له على جيفة من نوعه ويمدح بس يأخذ له من أشكم في الإسفة أبدا، حتى ولو كان يمدح، حتى ولو كان يمدح له قدر مستنقع. المهم الإمام سلام الله عليه يقول علمه مثل القرآن، لأن مثل القرآن تعلم العزة، تعلم المجد، تعلم العفة، مثل القرآن تعلم أن يكون عالي النفس، مثل القرآن تعلم أن يحتفظ بكرامته ولو على الرغيف. تقول له قل متاع الدنيا قليل، ما يسوى شيء أبدا. تقول له ما عند الله خير وأبقى. تقول له ولا تهينوا، نعم، من هالنمط تعلم تغرس عند المثل العليا. فموضع الشاهد غالب كان معروف بالإنفاق، غالب كان معروف بالعطاء، فغالب نحر لبعير وأمر فسووا ثريد وقام يوزع، ودى للعشيرته، ودى إناء بثريد ولحم إلمن إلى شحيم،

ليش انت تتحب تعرق تجي تاخذ هذا المال مثلا افرض بمختلف الوسائل؟ زين ليش ما تخلي ياخذ طريقه الى الله عز وجل؟ ليش ما ياخذ طريقه؟ يا اخي انت قد تمر على حاله، قد تلاحظ امام عينك مسلم لا يجد ما يغذي به معدته، وقد تنفق على ابنائك او تنفق على ما لا يرضي الله عز وجل نمط من الانفاق، غدا سيسالك الله عنه بلا كلام، بلا كلام اسالك عنه، بلا كلام، بلا كلام اسالك عنه. لان المفروض ان الله تبارك وتعالى عندما انعم على الناس اراد لهذه النعمه رباط، كما يعبر امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول النعم لها رباط. قالوا له يا أمير المؤمنين وما رباطها؟ قال رباطها الشكر. الشكر قال، وإحنا إيش نفهم من الشكر؟ نفتهم من الشكر غير يأكل ويقول الشكر لله، وهذا وهذا الشكر أكو غيره؟ لا يا أخي، مو هذا الشكر. الشكر أن تعطي ما افترض الله عز وجل عليك. شكر النعمة إخراج الحق منها، إخراج ما افترض الله عز وجل عليك من حقوق بهذه النعمة، لأن هذه النعمة عليها واجب، ولما ما تأدي واجب هذه النعمة قطعا راح تعرضها للانهيار وللضياع. نعم، لابد وأن تنتهي يوم من الأيام إلى حالة مفجعة، وعدنا أمثلة من التاريخ وأمثلة من الواقع لا حدود لها، يعني لا عد ولا حصر لها. فالواقع أن الشكر، الشكر هو عبارة عن الإشهام بما أنعم الله على الإنسان. الحقيقة أكو عندنا أمثلة مشرفة إحنا في تاريخنا، حتى كانت قبل الإسلام هم قسم من عدة، وتلقى أمثلة بعد الإسلام، أمثلة عجيبة غريبة بعد الإسلام. يا أخي يوصل الأمر إلى هذا، هذا عدي بن حاتم الطائي، عدي رضوان الله عليه، عدي فد نمط مشرف هذا، ومن الأرقام في أصحاب علي بن أبي طالب، هذا عدي واقع رقم من الأرقام الرائعة. عدي يطلع بيد الخبز يجمع الفتات الخبز، أكو عنده داير مداير بيته، أخروا لي عمل داير مداير بيته، أكو عنده قرى للنمل، نمل طالع يم البيت، يطلع يجمع الخبز، يفت الخبز لنا، يقولوا له يقول هذه جاري، دول جواري، هذا هؤلاء جواري. وكان الواحد منهم إذا كان إلى جانبه جار يؤثره برغيفه الذي يتناوله لنفسه. نعم، أبيت خميص البطن، يقول حاتم أبول هذا، أبيت خميص البطن عريان طاويا وأؤثر بالزاد الجليس على نفسي، وأمنحه فرشي وأفترش الثرى وأجعل ستر الليل من دونه لبسي. نعم، هؤلاء هذا النمط المشرف الرائع اللي تلقاه في حضارتنا وفي تاريخنا، بالإضافة إجا الدين الإسلامي عمقه بالنفوس. شكر النعمة إذن أن تسهم مما أعطاك الله. طيب، هذا البطر الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. رئاء الناس شنو المعنى؟ هذول كانوا يراؤون أنهم أقوياء، قريش طلعوا يردون يراؤون الناس أقوياء، أن إحنا نشرب الخمر، تعزف علينا القيان، نجلس على موسم من مواسم العرب، يأتي يتسامع بها الناس ويأتون إلينا. هذا اللون طبعا بطر رياء، يتظاهرون هم كانوا منهزمين داخليا. نبه لي، وهذا الفرق، أكو واحد تلقاه يحمل سلاح لكن منهزم، مو يقول واحد من الشعراء أيها المستعير ألف سلاح لأعاديك كل ما تستعيره، هزك الذعر لا الحديد ولا النار، وعبء على الوغى المذعور، أغرور على الفرار، لقد ذاب حياء من الغرور الغرور. الواقع هكذا، اتأمل، هذا إذا ما يحمل العزيمة في داخله، إذا ما يحمل العزيمة في

داخلي ما عنده قضية يؤمن بها، طبعا منهزم، منهزم داخليا. وهذا اللي حدث بالفعل، لولا كانوا منهزمين. وأكو عندهم قضية رؤية، عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، عاتكة رؤياها يقولون المؤرخين أخذ باليد، إذا شافت شيء بالرؤيا يتجسد في الخارج. هاي أخت العباس بن عبد المطلب رأت كأن فارسا صعد على ظهر أبي قبيس على الجبل بمكة، وأخذ لقطعة من من الحجر أرسلها إلى الوادي، قطعت هاي القطعة تفتتت، لم يبقى بيت من بيوت مكة إلا ووقعت فيه كسرة. فانتبهت من النوم، قصت الطيف إلى أخيها العباس. العباس إجا قص القصة لمن؟ إلى قريش. قام لأبو جهل قال له ما رضيتم أن تتنبأ علينا رجالكم حتى تنبأت علينا نساؤكم، إحنا نبي واحد منكم مجارعين، إنه جايب لنا مرة تتنبأ علينا. قام له بالقوس العباس أراد ضربه، توارى عنه. ظلت قريش مرعوبة من هاي الرؤية، من هذا الطيف فعلا، ظلت خايفة، لكن كانت تتظاهر بالقوة، وكانت النتيجة مثل ما رأت، لأنه واقعة بدر أخذت من عدهم عيون أبطالهم، 70 بطل من أبطال، يعني بحيث تحولت مكة إلى بيت من النوائح، وهو ترى من غرورهم وكبريائهم، وإلا هوايا حاول النبي صلى الله عليه وآله أن يثنيهم، قال لهم أنا ترى لا أقطع أرحامكم وما أريد أقاتلكم، إذا ما تقاتلوني ما أقاتلكم، أنا إنما أدعوكم إلى لا إله إلا الله. ما يم طلع أبو جهل ويا جماعة والجواري من ورائه والقيان يضربن بالإكبار وبالدفوف، ونزلوا إلى الساحة وانتهت المعركة، يعني انجلت الغبرة عن 70 قتيل من أكبر وأضخم شجعان قريش، وراحوا كلهم، وثلاثة من عدهم أو بالأحرى دول أبطال أكثر أبطالهم قوة كانوا بيد علي بن أبي طالب. أي نعم، عتبة وشيبة والوليد، مو يقول له الكعبي للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدة، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمنى، أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك، وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. ثلاثهم طلعوا، وطلع الإماء لأن وقفوا وصاحوا يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا، أخرج إلينا أكفاءنا. طلع لهم ثلاثة من الأنصار، قالوا لذولا لسه بأكفاء، ذولا زعانف ليسوا بأكفاء لنا. قال له قم يا علي، قم يا عبيدة، قم يا حمزة. ثلاثتهم قاموا. عبيدة التقى بشيبة، شيبة ضرب عبيدة قطع ساقه، أخذ مخ ساقه ينتثر، حمل حمزة وعبيدة، حمل حمزة وعلي سلام الله عليهما عبيدة ومخ ساقه ينتثر، وضعوه في مؤخر المعركة وإجوا إليهم، ضربوا دفدفا على شيبة قتلاه. ظل عتبة نعم والوليد، الوليد التقى بالإمام أمير المؤمنين سلام الله، ضربه ضربا برت ذراعه، أخذ ذراعه قذف بها الإمام علي، يقول سمعت لها دوي، ودفف عليه قتله. وعتبة أيضا كان يتصارع مع حمزة، وكان الحمزة طويل وعتبة دحداح قصير، يقول الحمزة سمعت الصوت طأطئ رأسك يا عم، فطأطأ رأسه، ضربه أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرداه. وهذا الرصيد الخلق للمشكلة هو الواقع، هذا رصيد عجيب عنده خلق للمشكلة، ولذلك تشوف واقعة بدر تمر ولا إلى ذكر بها، تمر بوسائل الإعلام عند المسلمين، كان علي بن طالب بعيد عن المعركة، ما له علاقة بالموضوع نهائيا. والحال الواقع المعركة كان بطلها كما يعبر عنه الأديب، شبت الحر واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاه. في
المسألة إذن هؤلاء طلعوا رئاء الناس، يعني يظاهرون بأنهم أقوياء، بينما في واقع الأمر ما كانوا منهزمين من الداخل. في الآية تعبر عنهم وتقول رئاء دولة يراؤون، رئاء الناس كانوا يظهرون القوة يظهرون البطولة، بس انجلت المعركة عنهم وهم صرعى رجعوا، وما حتى سووا منعوا النساء من البكاء. ما لازم وحدة تبكي، ليش؟ يقول إذا بكت يروح الغيظ من قلبها، يعني إذا بكت هذه الغيظ إحنا نريد لا تبقى مشحونة غيظ حتى تربي الناس عليها من على بغض محمد، حتى تربي الناس على بغض المسلمين، تبقى تكون مشحونة. كان إذا سمعوا وحدة امرأة تبكي قنعوها يضربونها بالصوت، لا تبكين أبدا، اكبتي الغيظ إلى أن نأخذ ثارنا من محمد. هذا هكذا كان. فهاي اثنين بعد ويصدون عن سبيل الله، وفعلا كانوا يصدون عن سبيل الله. لمن طالعين؟ يعني من أجل أي شيء؟ طالعين لمنع الناس من الإيمان بالإسلام، للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هذول أهدافهم، وظلت وحقك أهدافهم ظلت، يعني قريش ترى الكثير من عدهم ظلت عندها النزعة هاي، نزعة الصد عن سبيل الله، يعني أجبر الإسلام. ركع مو أبو سفيان، يقول المؤرخين يقولون عنه لما قال للنبي لك اسلم أما أنا لك أن تعرف أن الله واحد وأني رسوله، قال في نفسي أنه لو كان هناك رب غير ربك نعم لعرفناه أو لرأيناه، ولكن بالنسبة إليك أنت أنا أقول أشهد أن محمد رسول، في نفسي منها شيء. وظلت في نفسه إلى مدة، هذا اللي يعبر عنه بعض المؤرخين شيخ الأرض، يقول النبي منح منحة ما منحها لواحد، لأن قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هل منحة العظيمة؟ هذا الرجل بالذات ظل يحمل، يقول للحمزة بن عبد المطلب اجلس، إن الذي كنا نتقاتل عليه بالأمس أصبح بيد صبياننا يلعبون به كما يلعب الصبيان بالأكر، يقصد الخلافة. ظلت هاي الصد عن سبيل الله، ولكن الله يريد أن يتم دينه ولو كره الكافرون، وفعلا أتم الحمد لله دينه. يعني الإسلام ما يضير أن يوقف واحد، صدوا عن سبيل الله. المعسكر الثاني لا هو المعسكر الثاني لا هو المعسكر اللي كان بالدعوة إلى سبيل الله. ولذلك عقيل يقول للمعاوية يوم من الأيام، يقول لقد دخلت عسكري ودخلت عسكر أخيك علي، فماذا رأيت؟ قال له والله دخلت معسكر علي فرأيت قوما ليلهم كليل رسول الله ونهارهم كنهار رسول الله، إلا أن رسول الله ليس فيهم. ودخلت إلى معسكرك فما وجدت إلا قوما ممن نفر ناقة رسول الله ليلة العقبة. هذا اللي شفته، ما لقيت غير هؤلاء. نعم، وهو نفسه هل امتداد في مبادئ الإسلام، وهذا يحمل قيم الجاهلية ومبادئه. ويقول له أحد الأدباء، يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها شواهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب شلوا مزقته قنا وداشت خيول، يجدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وهنا من أسلاب حرب بقايا هي لؤم وخسة ونجول، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. معسكر طرح هنا ومعسكر طرح هنا. زين، هذا المعسكر منه بشبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، اللي يحمل سمات رسول الله واللي حمله الحسين يوم وصل إليه.
أقبل إليه قرن كفيه وضعهما تحت ظهر علي الأكبر وحمله إلى داخل المخيم وجلس عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه.

الحسين رجل، والرجل عادة صلب، والحسين سيد الشهداء الصبور، لكن هلم الخطب في أمه، ها؟ بناء على الرواية اللي تقول كانت يوم الطف موجودة، يقول هذا واحد من الأعراب: مررت على المدينة بعد واقعة الطف، مريت، يقول، على حي آل أبي طالب، صرت لي بشارع من هالشوارع بزقاق، سمعت أنين أن سمر رجلي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه دار الحسين. قلت: ومن الباكية؟ أقال

حاري يا ورد أعدائي وجاور رضوه شتان بين جواره. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. ربي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الهجرة إلى المدينة.
1: كان الصحابة رضي الله عنهم يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من أذى المشركين في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم ويعدهم بالفرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى فيما يرى النائم.

أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فخرج إلى صحابته مسرورا من هذه الرؤيا وقال: لقد أريت

إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فبدأ المسلمون يهاجرون جماعات وفرادا، فمنهم من خرج علنا في وضح النهار غير خائف ولا هياب، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو سلمة المخزومي.

0: فعل صهيب، ومنهم من أخذ فأوثق بالجبال فحبس كعياش بن أبي ربيعة.
1: أما أبو سلمة لما أراد الخروج مع زوجته وابنه

0: فرقتم بينها وبين زوجها ووليدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فاسترجعت ابنها من أهل زوجها وخرجت نحو المدينة وليس معها أحد من خلق الله. فلما وصلت إلى التنعيم وقد امتطت بعيرها لقيها عثمان بن طلحة، فلما عرف حالها أخذ بخطام بعيرها حتى أقدمها إلى المدينة. فلما وصل إلى قباء قال لها: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة.
1: أما صهيب فلما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال صهيب: إني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربيح صهيب، ربيح صهيب.
0: أما عياش ابن أبي ربيعة فقد هاجر إلى المدينة مع عمر بن الخطاب، فنزل بقباء، فقدم أخواه أبو جهل والحارث، فقال له: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل بشمس حتى تراك، فرق لحالها. ثم عاد مع إخوته إلى مكة لكي تراه، وفي الطريق تمكن منه الاثنان فأوثقاه وربطاه، ثم دخل به مكة نهارا وهو موثق، فقال لأهل مكة: هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. ثم حبساه حتى يسر الله له من يفك أسره ويعيده إلى المدينة. ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك حتى لم يبق بمكة إلا من حبس وفتن، إلا علي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، بالإضافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تآمر قريش الأخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب وأنصار في المدينة حيث ليس لقريش سلطان على المدينة، تخوفوا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الأمر الذي سيشكل خطرا بالغا على قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي قريش، حيث إن موقع المدينة الاستراتيجي بالنسبة لتجارة قريش التي تمر منها وهي متجهة إلى بلاد الشام، سيشكل خطرا على تجارة قريش التي تقوم حياة أهل مكة عليها. شعر المشركون بتفاقم الخطر من حولهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر، فاجتمعوا في دار الندوة، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيما بينهم عما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شاب صاحب جلادة ونسب، فيهاجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربه ضربة رجل واحد، وبذلك يتفرق دمه في القبائل جميعها، ولا يمكن لعبد مناف محاربة قومهم جميعا، واجتمعوا على هذا الرأي

0: لما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش ضده ورغبتهم بقتله، وأن الله قد أذن له في الخروج من مكة إلى المدينة مهاجرا وملتحقا بأصحابه، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. أعد أكابر مجرمي قريش خطتهم في الوثوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل، واجتمعوا على بابه يرصدونه وينتظرون نومه حتى يثبوا عليه.
1: رغم استعداد قريش تم الاستعداد لتنفيذ خطتهم، فقد فشلوا فشلا ذريعا. ففي هذه الساعة الحرجة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالنوم مكانه، وطلب منه أن يغطي نفسه بغطائه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف المشركين، وأخذ حفنة من التراب يذره على رؤوسهم أثناء خروجه، وقد أخذ الله أبصارهم عنه فلم يروه، وهو يتلو قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم وهم لا يبصرون.
0: ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر، وكان قد أعد الراحلتين لهذا السفر، واستأجر رجلا ليدلهما على الطريق، ثم غادر من باب خلفي من منزل أبي بكر، وخرج من مكة على عجل قبل أن يطلع الفجر. وبقي المحاصرون ينتظرون ساعة الصفر، وقبيل حلولها جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، فرآهم بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فقالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق لحاجته. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، ولكنهم تطلعوا من شق في الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. فلم يغادروا حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فتعجبوا وخابوا، ثم سألوا عليا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: لا علم لي به.

0: ادري ثور.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بأن قريشا ستتبعه وتحاول اللحاق به، لذلك فقد سلك طريقا عكس طريق المدينة حتى انتهى إلى غار ثور. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار. أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لدينا إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، وقررت قريش استخدام جميع الوسائل الممكنة للقبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة، وقررت قريش إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين.
0: حينئذ انتشر الفرسان والمشاة في الجبال والوديان والهضاب، كلهم يرجو الحصول على تلك المكافأة الضخمة، لكن من دون جدوى. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأت نفس أبي بكر. استمرت المطاردة والبحث مدة 3 أيام دون الوصول إلى نتيجة. فلما توقفت أعمال دوريات التفتيش، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم انطلق حتى نزل بقباء وهي في ضواحي المدينة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، فكان هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامي.
1: في انتظار الرسول.

0: مستمعينا الأكارم، لما بلغ المسلمين في المدينة نبأ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق، كانوا يخرجون كل صباح إلى مشارف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فعلوا ذلك مرارا، فلما تأخر وصوله صلى الله عليه وسلم أوى الناس إلى بيوتهم، فلما وصل صلوات الله عليه رآه رجل من اليهود من أحد حصون المدينة، فصاح ذلك اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس، ما يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. ففطن لذلك أبو بكر، فقام يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا فرحا بقدومه.
1: تأسيس مسجد قباء. أول خطوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، وساهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن والحجارة، يساعده أصحابه وينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان ذلك يزيد في نشاط الصحابة أثناء البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل.
0: ولما اكتمل بناء المسجد أصبح المكان الذي يلتقي فيه المسلمون للصلاة ولتعلم تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومكانا للقاء العناصر القبلية المتنافرة للتآلف والتفاهم على قواعد الإسلام الحنيف. وأصبح المسجد قاعدة ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع شؤونه الدعوية والحربية والتربوية.

0: المواخاة بين المسلمين. بعد بناء المسجد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتضحية والإيثار والود والتعاون والتناصر، وفتح الأنصار بيوتهم للمهاجرين وأعطوهم الأموال وقاموا بحقوق الأخوة خير قيام. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر إليهما، فأيتهن أعجبتك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهذا المثل الرائع يدل على حفاوة الأنصار البالغة بإخوانهم المهاجرين.
1: بناء المجتمع المسلم. كانت إخوة الإسلام هي الأساس الذي قامت عليه دولة المسلمين في يثرب، فالجميع إخوة متساوون، لا فرق بينهم ولا فضل لأحد منهم على أحد بالمال ولا بالجاه ولا بالنسب ولا باللون، فالناس جميعا إخوة متساوون، وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله عز وجل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على مكارم الأخلاق، فقال: يا أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وفي العبودية لله عز وجل، فكان الصحابة يتسابقون إلى التخلق بأخلاق نبيهم وطاعته وامتثال أوامره. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المجتمع الجديد في المدينة، فكان أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ على مر الدهور والعصور. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: أمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد

رب العرش. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحي.
1: أثار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فار السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي أو أجره إلى أسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم.

0: قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قال سبحان الله حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بينها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع

الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المتاع.

بعض الأخبار والتفاصيل المهمة اللي تمر على البلاد أو تمر على العالم بصورة عامة، ونتحدث شوي بصراحة، شوي بصراحة يعني مو صراحة كاملة للأسف، لأن الصراحة الكاملة تسبب شوي مشاكل. فدائما نبديها بمواضيع خدمية، دائما نبديها بمواضيع خدمية. احنا اليوم في عيش صباحك في هذا الجزء الخدمي اللي نحكي بيه عن مواضيعنا، المفروض احنا نعيش صباحنا بأجمل الفقرات الترفيهية، الفقرات المنوعة، الفقرات المعلومات وإلى آخره. لا، احنا نبديها بقضايا خدمية. 23 سنة، وهذه 23 خلصت ما بقى لها شيء، راح تبدينا بال 24. 24 سنة من التغيير وبعدنا نعاني من المي والكهرباء والطرق إلى آخره. مواطن عراقي ما عنده قطعة أرض، جندي يضحي بحياته، يضحي بمعرف مستقبل أبنائه بتفاصيلهم إلى آخره، يقاتل بالحدود، يقاتل على السواتر وإلى آخره، ممكن استشهد، ممكن يعني وضعيته انصاب، ممكن وإلى آخره، ما عنده قطعة أرض في هذا البلد، قضى حياته يدافع عن هذا البلد، ما عنده قطعة أرض بهذا البلد. الطبيب كذلك قضى حياته يساهم في إنقاذ حياة وأرواح الناس وما عنده قطعة أرض. أشخاص قاعدة وما عندهم قطعة أرض، موظفين، معلمين، يبنون أجيال وإلى آخره. فئات كثيرة من المجتمع لحد الآن ما استلموا قطعة

إطلاق حملة 100 مليون. زين سيادة الزيدي، حلو أن تكون عندك توزع 1 مليون قطعة أرض خلال سنة واحدة أو خلال 3 سنوات حسب الجدول الزمني اللي أنتم خليه، والموازنة تعتمد على تطوير وبناء البنى التحتية لهذه الأراضي. زين السيد علي زيدي، يعني أنا كمواطن إذا راح أقدم أوكي راح تنفتح آلية التقديم، شنو الضوابط اللي تخليني مثلا أنا ما عندي قطعة أرض، شلون راح أحصل هذه قطعة الأرض؟ زين سيد علي الزيدي، أنت تعرف عندنا 500 ألف وحدة سكنية بالمجمعات اللي هي سعر المجمع تقريبا ما يكلف 150 مليون، ده تنباع ب400 و500 مليون، والدولة منطيتها بإجازة بتفاليس، فش وقت توزع هذه بعد على خفر 500 ألف؟ نص المليون الطير تروح للمستثمر، على ما تعرفون أنتوا الأرض أو البيت من تشتري من المستثمر إلى أن تسجل، يعني تسجل باسمك وراء 20 سنة تكمل أقساطه يلا يتحول باسمك، يبقى باسم الجهة المنفذة، أو أكو ما أعرف أكو مجمعات يمكن تنطي سند ملكية، لكن الأغلب أنه ما تنطي. هذه نقطة من النقاط الكثيرة اللي نتحدث بها دائما، ونأمل أنه ما تكون مثل مشروع داري والمشروع القبله والمشروع القبله والمشروع اللي أطلق السيد السوداني، وأنه تكون يا سيد رئيس الوزراء رئيس حقيقي، من يوعد ينفذ، من يوعد ينفذ، مو مثل أبو حقي جايب شهادته

ما يهمنا الشعب خير روح. أبو حقي هذا نموذج أبو حقي اللي حكم البلاد للأسف لسنوات طويلة. فنأمل بأن الرؤساء الجدد ما يكونون مثل أبو حقي. أبو حقي سويت بينا أبو حقي. أبو حقي يعني خلي من شخصاً الأسماء اللي موجودة، لكن كثير من السياسيين يتحدثون عن مواضيع مهمة جداً اللي هي مواضيع الخدمات، مواضيع الأمن، مواضيع الاقتصاد، مواضيع وكلها أسبابها وفسادها هي سببها. أشوفها من يوجد فيها هرم السلطة في أي رئاسة، في أي دائرة، في أي مكان معين، يعني مو مكان محدد حتى نقول إنه هذا بالمكان الفلاني فقط هو شخص أو نموذج سيء. لا، ممكن في كل المكانات، ممكن في كل التفاصيل هو يكون نموذج سيء. هذا واحد من المواضيع اللي دائما احنا نتحدث بيها، انه العراق يمتلك خيرات تكفي تعيش بلدان العالم. يعني احدى النائبات وهي اخلاص الدليمي، تحياتنا لموظفي وزارة النفط، تقول وزارة النفط تصرف على موظفيها سنويا 17 تريليون دينار عراقي. السيدة أخلاص الدليمي وهي نائبة في البرلمان العراقي تقول هذه الـ 17 تريليون هي حوافز لموظفي. شوف جت وراكم يا موظفي النفط، انتوا اللي تتعبون وواحدكم يعني من يرجع للبيت الله يعين عائلته عليه، ريحة الكبريت وريحة تفاصيل الكبريت كلها بملابسه بعده. فتقول هؤلاء الموظفين، السيدة النائبة، ياخذون حوافز ب 17 تريليون بالسنه. زين سياده النائبه، يعني انت من تاخذين 30 مليون ما اعرف ايش قد، 9 ملايين راتب، 12 حمايه، ما ادري كم مدير مكتب، كم سياره، بنزين ببلاش، تفاصيل ببلاش من الدوله، ما تقولين والله اني همين اخذ كذا، يعني كاني واصدق او زملائي في مجلس النواب ناخذ كذا مبلغ، أنا وزملائي أخذنا مبلغ تحسين معيشة 150 مليون، وأنتم ما تحتاجون تحسين معيشة، ممكن بس أنتم هاي الدورة الوحيدة اللي ما أخذوا تحسين معيشة، كل الدورات كانت تأخذ تحسين معيشة.

ليش تستلمون سيارات من الدولة؟ هل تروحين على الموظف اللي قاضي حياته بين البواري والنفط والخطر والأمراض لأن الدولة تنطي حوافز، وتقارنها بلبنان ميزانيتها 9 تريليون، 12 مليون دولار تقريبا، أو 14-15 مليار دولار. سين انتو ما فكرتوا انه انتو سوون سلم عادل للرواتب وتبدوها برواتبكم؟ حقيقة اللجنة المالية وكتلة صادقون اقترحت مقترح تعديل سلم الرواتب. أدنى راتب يكون 400 ألف، وأعلى راتب لا يتجاوز 10 أضعاف من الراتب من أدنى راتب. يعني أقل راتب 400 وأعلى راتب يكون 4 ملايين لكل الدوائر والوزارات، ويطبق على 3 مراحل. هو حسب ما يقولون يعني أنه راح إذا تم قراره، إذا مهمنا جدي السيدة النائبة والسيد النائب الفلاني والفلاني، يقول لك لا إحنا درجات الخاصة ما أعرف شنو التفاصيل. لا، هو موظف، المفروض أنت كالبرلماني موظف من الدرجة العاشرة يلا أو الثامنة تستلم راتبك حالك حال. ليش أنت راح تجي 4 سنوات وراها تطلع؟ دخل يصير راتب البرلماني 600 ألف، وماكو امتيازات وماكو مخصصات وماكو أحد راح يرشح بعد. راح تشوف الأشخاص اللي حريصين على بناء الوطن ويريدون يعزون ويخدمون من مكانة أعلى راح يرشحون، مو الكل ولكن البعض. ويوم أمس سيد علي فالح الزيدي رئيس مجلس الوزراء وجه باعتماد، وجه إلى المفوضية وكذلك إلى وزارة الداخلية باعتماد البطاقة الموحدة. اعتماد البطاقة الموحدة كمستمسك أساسي بالانتخابات، البطاقة الموحدة كمستمسك أساسي بالانتخابات، يعني ماكو إنه بطاقة انتخابية وحدث البطاقة الانتخابية وشارك بالبطاقة الانتخابية وعطل الجهاز خطوة جيدة تفتح الباب أمام الأشخاص اللي مقاطعين يقدر بأي وقت يعني يغير قراره يروح ينتخب. بس بنفس الوقت احنا راح نحد من عملية التزوير، احنا راح نحد او نتخلص من الاشخاص اللي عندهم جنازة عراقية وهم مو عراقيين راح يشاركوا بالانتخابات. اكو هواية مواضيع يعني تحتاج تفسيرات حقيقة، بعد يحتاج لها اطلاع ودراسة، لكن هذا الخبر الابرز اللي بالاوساط الاعلامية خلال 24 ساعة الماضية وهو هذا القرار، قرار اعتماد البطاقة الموحدة بالانتخابات المقبلة. وأعتقد الانتخابات المقبلة هي الأقرب، انتخابات مجالس المحافظات بالعام القادم. ما نعرف إيش راح تكون رد المفوضية وكذلك وزارة الداخلية على هذا التوجيه، وهل يمكن اعتماد البطاقة الموحدة أم هناك صعوبة في هذا الأمر. هذا موضوع البطاقة الموحدة وقضايا البطاقة الموحدة. يخرج يوم أمس إعلامي وأحد الأشخاص اللي نقدر نقول عنهم يعني بارزين في الوسط الإعلامي يتحدث بموضوع جدا خطر، وهو موضوع عقارات الدولة وأملاك وأصول الدولة العراقية بالداخل والخارج. يعني هسه ما راح نحدد احنا بالداخل لو بالخارج، لا، اللي بالداخل والخارج من خلال حديثي يعني، لكن هو يشخص حالة معينة موجودة. املاك الدولة تقريبا 6000، بس اللي تابعة لصدام اللي هو احنا كنا عايشين بالفقر والحصار هو قاعد يبني القصور. هسه يعني ما اعرف انه احنا انا لحقت على الحصار والجوع والوضع الاقتصادي الصعب، لكن اكو اجيال اللي ورانا جوي ما لحقوا، واجيال اللي قبلنا كلهم شافوا وضعية الحصار والوضعية الاقتصادية اللي كان يمر بها البلد. فاكو املاك وعقارات للدولة سيطرت عليها
جهات سياسية نافذة وجهات حزبية وميليشيات مسلحة. هذه العقارات وهذه التفاصيل

0: إلى متى تبقى مسيطر عليها من قبل هؤلاء الأشخاص؟ شو وقت تكون بيها منفعة ووارد للشعب العراقي؟ يعني أنا أعرف نموذج من النماذج بيت لمؤسس البعث، يمكن مصادرين الدولة العراقية مصادرته في منطقة الأميرات، آجار الشهري 200,000، آجار الشهري 200,000 بالأميرات، آجار الشهري 200,000 ومساحة البناء 2000، وأكو 1000، توقع 1000 وأكو 2000. يعني تخيل أنت بأرقى منطقة من مناطق العراق تأجر بيت 1000 متر، ليش؟ لأن هذا اللي قاعد بي فت شخصية سياسية بفترة فترة ما بداية الألفينات بعد التغيير، كانت الأسعار رمزية بذاك الوقت، ما كانت يجي أسعار، يعني إنه العقار هسه المواطن البسيط في بغداد يريد يأجر له شقة أو يأجر له بيت بمنطقة مو قلب بغداد بلا بوسط أو الأطراف يحتاج ل 400-500,000 أقل شيء، أقل شيء 500,000 آجارات البيوت، مشتمل 50 متر 100 متر ب 400,000، وهم هنا ماكو، يعني نادرا ما تلقى لك بيت بهذا السعر، لا كل شقة بها بهجي سعر 500-600,000. فتجي تأخذ واحدة من عقارات الدولة وأكو أرخص، أكو أرخص، أكو أرخص بعشرين سنة يدفع له 10-15 أو 20 مليون. فهذه كلها تحتاج إلى مراجعة حكومية. خلي يكون أحمد مو دقيق بالأرقام، وأنا يعني ما عندي إحصائية رسمية، ولكن هذه تخمينات وقراءات عبر السوشيال ميديا من خلال التصفح، شفت بعض الصفحات ناشرة هيك تقارير وأدعو للتحقق منها. أنا ما أتبناها، أنا ما أتبناها، الجهات المعنية هي تقدر تتبنى هذا الموضوع وتدقق. حتى في كركوك عندنا احنا مملاك وعقارات للدولة، بدل ما تجيب لنا 1,000,000 بالشهر بالسنة خلي تجيب لنا 10 ملايين ايرادات للدولة، يعني مو ايرادات اللي راح تجينا، لا هاي ايرادات وجباية للدولة تستفاد من عندها ويستفاد من عندها المواطن. فأحد الصحفيين ذكر قضية جدا مهمة وهي قضية مزارع الرز، وتعرفون احنا عندنا مزارع في فيتنام وتايلاند وإلى آخره، فخلينا نسمع يقول من يسيطر عليه.
1: تحية طيبة لكم أحبتنا ومتابعينا وأهلا وسهلا بكم. طبعا قبل قليل كان معي الأستاذ كاظم الحاج والأستاذ حسين الشلخ، فبسياق الحديث، هي كانت حلقة سياسية، بسياق الحديث تحدث الأستاذ حسين عن مزارع الشاي والرز في تايلاند.
2: تايلاند عندنا وعندنا بالبرازيل.
1: فالأستاذ كاظم سأل الأستاذ حسين منو هذا العراقي؟
3: وين هي الجهة السياسية؟
2: لا احنا كل أموالنا وكل عقاراتنا مال النظام السابق مقسمة على الأحزاب، فهاي الجهة هي مسؤولة عن المزارع التايلاند ومزارع الشاي، وهاي الجهة هي المجلس الأعلى. حلو، خلي يقولوا لي لا،
1: يعني ذولا شنو شغلهم هناك؟
2: ذولا شغلهم مو مالاتنا المزارع،
1: يديروهم لاجل البلد يعني لو
2: لا يديروهم لاجل المجلس ويصدروهم للعراق بفلوس.
1: مجلس لا مزارعنا
2: اي ورده مال الله،
3: هذا اتهام واضح وصريح، ردوا علي.
1: والله ما اعرف بعد هاي يومكم، شكرا جزيلا.
0: يعني مثل ما سمعتوا هذا الصحفي سوى بلاغ، يلا يا مجلس الأعلى اطلع رد، يلا هذا انطاكم اياها بالاسم، يعني مو احمد اللي ما عنده بيانات، لا هذا صحفي عراقي انطاكم اياها بالاسم، يقولكم مزارع الشاي ومزارع الرز التمن، خلينا نقولها بالعراقي مثل ما نسميه احنا العراقيين، مزارع التمن ومزارع الشاي اللي المفروض احنا نبيع منه نصدر منه تجينا منه واردات، يسيطر عليه حزب سياسي، حزب اسلامي للاسف حسب كلام السيد المتحدث. فاحنا هذا نموذج من الاشخاص اللي يسيطرون على املاك وعقارات الدولة واصول الدولة تقدر قيمتها بالمليارات، يعني وارداتها مليارات سنويا، لأن احنا نتوقع انه المساحات اللي اشتريناها تكفي الشعب العراقي حتى ما نستورد، عندنا مزارع

نزرع بيها ونجيب المحصول نوزعه مجانا للمواطن العراقي، بدل ما أروح استورد وزارة التجارة نوعيات سيئة ورديئة وتوزعها للمواطن. ولا هاي الفترة يعني مدى نشوفها.

ومع جون الأويس مال السيد علي الزيدي رئيس الوزراء. ما أعرف هو خلي يطلع يشيل يده من الموضوع، لكن هي الشركة يقولون تابعة لعلي الزيدي، هاي من سنوات نعرفها. بيت الزيدي عندهم شركة الأويس متعاقدة ويا وزارة التجارة، والسيد الزيدي يطلب الدولة ما أدري كم مليار أو كم تريليون صار. فهذه من المواضيع المهمة جدا اللي يجب أن تحقق الدولة بها، وهي موضوع أصول وعقارات الدولة وخدمة المواطن، والسلة الغذائية لازم تكون بأفضل حال. ووزارة التجارة يعني قبل أيام بتصريح حجبت البطاقة التموينية أو السلة الغذائية عن 6 مليون فرد أو عائلة. ليش؟ هذول حالتهم زينة، ما يحتاجون ننطيهم تمن وزيت وشكر ومعجون ما ينوكل، لا نروح ننطيها الناس تستحق ونقلل صرفيات. ماكو هيجي منطق، جدا ماكو هيجي منطق. اليوم الشعب العراقي ترى 3/4 محتاج. اليوم احنا صارت عندنا طبقة فقيرة وطبقة غنية، ما عندنا طبقة متوسطة، او نادرة ما تلقى طبقة متوسطة. ترى العائلة العراقية تحتاج الى مبلغ لا يقل عن 500,000 حتى تعيش حياة، او ما تعيش حياة كريمة بال 500,000، لان اجار 200 لنفترض بيئة عس او الظروف او المناطق، 200 اجار، 50 مولدة، 20 كهرباء، 15 مي، ايش قد صارت؟ بقى إذا تمرض يروح للطبيب يحط له 500,000، 300,000، 200,000، يلا المرة ما تتمرض، الطفل ما يتمرض، زين هذا اللي يشتغل عماله ما صار ويا قدره ولا سامح الله وقع

استطلاع معين سألوا العائلة العراقية ايش قد تحتاج حتى تعيش حياة كريمة. اقل واحد قال مليون. بنفس الوقت احنا راتب الرعاية 275 للشخص اللي عنده يعني مفول عنده طفلين ومسجلين كاملين وزوجته والى اخره. زين كبار السن 175، هو وزوجته شايب وعجوز راتبهم 175 ألف، هاي وثلاث ارباع الشياب العجايز معهم. ودائما اني انادي في برامجي في الاذاعة في السوشيال ميديا الى اخره، اقول يابا مثل ما عدنا داتا نعرف هذا الفلان موظف راح يطلع تقاعد بالسنة الفلانية لان صار عمره 60، انا عندي قاعدة بيانات.

لك ب90 مليار دولار. يلا هم نعمة. ف اكو خبر عني الحقيقة كل شيء يؤذيني من اجي اقربي، وهو موظف يعدل من اجل القانون حتى يكون بالمنصب. يعني كتلة سياسية تريد تجيب واحد معين تخليه بمنصب، ما بهذه الشروط تمشي هاي الكتلة الى التعديل في البرلمان وتقترح تفاصيل وجلسات والى اخره، بدل من نناقش قضايا الشعب الاساسية نناقش. فالنائب محمد جاسم الخفاجي قال تم تعديل شرط الخدمة من 15 سنة الى 10 سنوات. يعني لازم عنده حتى مدير دائرة معينة يكون عنده خبرة 15 سنة إدارية. تم تعديل القانون حتى يكون 10 سنوات خبرة حتى يعينون مديرة الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار. عدلوا القانون على مده. فبالقانون مال هيئة الاستثمار يقول لك بالمادة 7 والمادة 7 أولا تقول لك تتكون الهيئة الإدارية أو الهيئة الوطنية للاستثمار من التشكيلات الآتية: الدائرة القانونية والإدارية، الدائرة الاقتصادية، دائرة العلاقات والإعلام، دائرة النافذة الواحدة، قسم الرقابة والتدقيق، قسم التكنولوجيا، وقسم التنسيق مع المحافظات ومكتب رئيس الهيئة. تكون من 8 أقسام. بالمادة 8 أولا يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في المجال مدة لا تقل عن 15 سنة، تمام، حسب القانون اللي تم تشريعه أو تعديله في عام 2009 بتاريخ 2/3 ونشرتها جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4111، تمام. عدلوه في عام 2024 وتم نشره بالجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4800 بتاريخ 4/11/2024. نفس هذه الأقسام نضاف لها أقسام أخرى: قسم العقود، قسم التعاون الدولي، قسم إدارة الجودة، قسم التصاريح الأمنية وإلى آخره من الأقسام. وعدلوا المادة رقم 8 وقالوا بأنه يجب أن يكون حاصل على شهادة

عشوائية في العراق إلى 4000 منطقة تمتاز بمساحاتها الشاسعة، حيث يقطن فيها أكثر من 5 مليون نسمة، إضافة إلى أكثر من 70,000 يفتقرون إلى الخدمات الأساسية. ونجح فريق الجهد الخدمي الهندسي خلال السنوات الأربع الماضية من إنجاز مشاريع داخل 800 منطقة عشوائية بواقع 250 في بغداد و550 في المحافظات، وهو ما يمثل 30% فقط من الهدف الكلي. هم حطوا هدف للعشوائيات الموجودة، لكن للأسف احنا اليوم زادت العشوائيات، ويومين تزيد العشوائيات، وحدنا في عندنا في كركوك تزيد هذه العشوائيات. ونظرا لغياب الخرائط البنى التحتية في العشوائيات، يحتاج الفريق لسبع سنوات إضافية لإنجاز 3200 منطقة متبقية، حيث يتطلب العمل بناء شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء من الصفر. فوافقت رئاسة الوزراء على دعم الفريق ب 100

التعليم بالعراق بالأسف لا يزال في أكو هناك مدارس طينية وكرفانية موجودة إلى الآن، وهناك دوام متعدد بضغط على الكوادر التعليمية ونقص في الأبنية المدرسية وما يفاقم من الأزمة، وهناك حاجة إلى توسيع في مشاريع بناء المدارس، وكذلك ضعف في التحول الرقمي وقواعد البيانات التعليمية في بعض المدارس، وهناك مدارس تداوم بها دوامين ومدارس تداوم بها 3 دوامات باليوم. فالمتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، وتحياتنا للسيد سيد كريم، يعني حقيقة يصارح الناس دائما ويحكي الواقع اللي موجود. يقول عدد المدارس الدينية عدد المدارس الطينية لا يتجاوز 100 مدرسة في محافظتي صلاح الدين وذي قار، في حين ان مدارس او المدارس الكرفانية اقل من 1000 مدرسة، وسيتم استبدالها تدريجيا بمشاريع قريبة. عفوا، والعدد الكلي انخفض لأدنى مستوى. هذا كلام سيد كريم السيد، وكريم السيد يعني تحياتنا لك، اكو مدارس تفلشت وماك تخصيصات مالية حتى ترجع تنبني. تحياتنا لك سيد كريم. كذلك وزارة التربية خصصت هذا العام نحو 1/3 المبالغ السابقة لطباعة الكتب مع اعتماد نظام إعادة تدوير الكتب المستخدمة لترشيد الإنفاق. وقال النائب محمد الخفاجي أن العام الماضي أو الذي سبقه خصصت وزارة التربية أكثر من 150 مليار دينار عراقي لطباعة الكتب، والآن 50 مليار دينار. لدينا معلومات مؤكدة بوجود كتب مكدسة ببعض المديريات ولم تسلم إلى المدارس، وإحنا شفنا في السنوات الأخيرة ما شاء الله كل سنة يتبدل الكتاب أو يتبدل جزء من الكتاب ويتم طباعة نسخ جديدة. شفناها العام، بدل العام الدراسي طلع بسادس الإعدادي دارسين الصيف كله مادة الإنجليزية، وورا شهر من الدوام يتبدل مادة اللغة الإنجليزية، فالطالب شنو يرجع من الصفر للأسف. يعني إحنا ما عدنا في تخطيط معين. سابقا يعني من أنا كنت بالمدرسة قبل 10-15 سنة، فبداية التغيير وتبديل المدارس كان يبدي من قضية مهمة جدا، وهي قضية أنه في يبدلون الأول المتوسط ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس، يعني أنت تلقائيا تعرف أنه السنة عندك تبديل. لكن للأسف مثل ما نقول الرقعة صغيرة يا خلق الله، مش شقة كبير. خلينا نروح فاصل وبعدها نكمل.

اخ يا ملا علي، سويت بالعالم ملا علي؟ ملا علي غنوا عليك، ملا علي لا خلوك بالامثال. ملا علي والله عمي الناس يحبوك يا ملا علي. لا حظت برجلها ولا لا اخذت سيد علي. فاحد الاصدقاء على الفيسبوك معلقنا يقول اكو جماعة

للأسف توفى وما حصلوا ولا طلعت اسمائهم بالوجبة السابعة وبقوا ينتظروه. يوم ربك ما يضيع شيء، يوم ربك ما يضيع شيء، وهذا يحاسبهم حساب مو حساب عادي، مو حساب عادي. يجي يوم يتحاسبون كل اللي ظلم الشعب العراقي، وكل اللي سلب حقوقه، وكل اللي أخذ أو سرق دينار من أموال الشعب العراقي وما تمت محاسبته، يجي يوم ويتحاسب حساب عسير. يجي يوم ويتحاسب حساب عسير. فقبل الفاصل قلت لكم عند يعني من خلال الخطأ اللي صار استذكرت بعض المواضيع اللي كنت أعدها يوم أمس، للأسف راحت من بالي، لكن بعد هذه الخطأ اتذكرته. فأحنا للأسف المجتمع العراقي، يعني اليوم أدا أشوف العقلاء من الشباب الناشطين البارزين بالسوشيال ميديا بدأ يروج، يا أخوان احنا بالستة وعشرين

يعرفون شنو موضوع 2006، الطائفية والانفجارات والمشاكل اللي صارت بخطأ بتصريحات طائفية من جهة فلانية على حساب جهة فلانية، وبدأت عمليات القتل بالشوارع. فيا أخوان لا ترجعون لهذا المربع، يطلع فلان من الناس يسب طرف معين ديني، ويطلع فلان من الناس يسب طرف معين ديني. احنا بمجتمع المفروض نتعايش. صديقنا يعني ذهب إلى إيران بهذه الأوضاع، في مناطق من بعض مناطق إيران، يقول بنفس الشارع مقهى مسوي حفل ليلي وأمتار عنه، أكو مسوين مجلس تأبيني للمرشد الأعلى. زين شو رأيكم؟ زين احنا يعني قضية مو يمي أنا، اليوم أكو أشخاص يقول لك القضية الفلانية مو قضيتي، والمراجع الدينية عندكم قالت إنه عادي أتزوج بأيام محرم وصفر. زي أنا أرد أتزوج وأني مثلا بمناطق الغربية والشمالية وأريد أحتفل، أكيد ماكو عرس بدون احتفال، لازم أحترم مشاعر ملايين العراقيين وما أسوي عرس بفترة معينة، لأن فترة فئة دينية عندهم عزاء، فما كيجي منطق. كل واحد مسؤول عن نفسه، مسؤول عن مجتمعه، ما يصير نفرض على مجتمع أشياء معينة، ما يصير نفرض مجتمع يفرض على مجتمع آخر. كل مجتمع على طبيعته وتشكيلته وإلى آخره. في اليوم الجبور اللي نولد بكركوك سني، والجبور اللي نولد ابن عمه، الجبور الثاني اللي نولد بالحلة أو نولد بالناصرية راح يكون شيء.

العزيزة يا أجهزتنا الأمنية، هؤلاء الأشخاص خطر على المجتمع وخطر على العالم، فكل ما تكونون أسرع بمحاسبتهم اتقل هذه التفاصيل. وإحنا ما شاء الله اليوم دولتنا وقانوننا وأجهزتنا الأمنية قوية وعلى أتم الجاهزية لدحض هذه التفاصيل وهذه المشاكل والخلاص منها في المجتمع العراقي. خلص الوقت للأسف، وكان في جعبتنا بعد المزيد من الأحداث والأخبار، لكن إن شاء الله نكملها في الحلقة القادمة يوم غد. ألتقيكم على نفس الموعد إن شاء الله، ومواضيع أكثر وأكثر إذا كان لنا في العمر بقية. وصباح الخير يا هانم، مع أجواء الصباح مع كاظم الساهر والأجواء الغنائية الجميلة. إلى اللقاء.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التدخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب.

0: فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: يسعد صباحكم صباح الورد.

0: الآن التاسعة والنصف بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الحارة من الرشيد FM.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الآخر من الرشيد اف ام.
1: عند وجودك في المطعم لا تنادي النادل لتسجيل طلبك ثم تخبره بأنك لم تقرر بعد وتجعله ينتظر واقفا أمامك وامتنع عن التعليق على مظهره الخارجي مع من حولك.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

0: آخر من الرشيدة فأم.
1: عند دخولك للطبيب كن صريحاً معه واصدقه المعلومات الشخصية الخاصة بك كالسن والتاريخ المرضي والعقاقير الطبية المتناولة حتى يستطيع الطبيب تشخيص مشكلتك.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية
1: والسوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم.

0: امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التدخل المالي والتجاري

0: الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد اف ام.
3: إذاعة الرشيد تقدم.

0: نعم. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. إلا السام.
1: السام.
0: السام.
1: نعم.
0: شوف أسرح أرجعكم بس أكو فد موضوع راح أذكر لكم إياه وأرجع أذكر لكم موضوع ثاني.
1: نعم.
0: أنا شخصيا عندي مشكلة بالجهاز الهضمي، وهاي المشكلة الطب يقول باوع، الطب يقول يقول إذا أكلت علي عسل هواية، يعني حسب بعض الأبحاث يقول لك إذا أكلت علي عسل هواية أو مواد عسل بعض الحالات لما يصير عندك تأكل عسل علي يأذيك. قبل يومين صار عندي وجع حمودي مو طبيعي، يعني مو طبيعي مو طبيعي بالأمعاء، صارت عندي وجع بحيث حتى المراجعين ما أقدر يجي، ما أقدر أمشي، يعني لأي واحد يجي مشتري المحل ما أقدر أمشي طبعا. أخذت إيش تتوقع من مسكنات عشبية ها، وخابرت على صديق عندي يعني مسكنات كيميائية مدى يوقف الوجع، مدى يوقف مدى يوقف.
1: شو نستخدم؟
0: هو وجع قوي، كنت طالع سفرة فالظاهر يعني ما أكل أكلة بيها، أنا دائما أحبك للبيت ما أحبك للسوق، فالظاهر من أكلت أكلة صار عندي مشكلة يعني. المهم الوجع ما كان دا يوقف أبد، مدى يوقف ما بقى عندي غير العسل. اتذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل يا أخوي عاني من إسهال ببطنه، قال اسقيه عسلا، فأول يوم جاء قال له إسهال زاد، ثاني يوم قال إسهال زاد، ثالث يوم قال له بطنه صارت زينة، فقال كذب بطن أخاك وصدق كتاب الله. فمرات الأمور تتعارض تتباوع، علمين يقول لك كلام وشرعين يقول لك كلام. فشلت العسل اكلته، قلت له هو الوجع وجع قوي قوي، خلاك العسل توكل على الله عز وجل، وتطبيقا الحديث تطبيقا للآية القرآنية والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاك العسل، واذا اكل العسل ورا تقريبا ساعة الوجع يختفي وكأنه ماكو. فمرات بعض الامور احنا بالعقل وبالمنطقي خالف الحقيقة، بس هو سبحان الله مفيد يعني، فهمني؟ فلذلك الحبة السوداء الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السأم، يعني الا الموت، لأن الموت ما له هذا ما له علاج، هي أعمار بعد مو بكيفي وكيفك يعني. فلقيت أنه اللي يستخدم الحبة السوداء باعتقاد سليم، والله باعتقاد سليم، باعتقاد سليم يقي من الأمراض ويعالج الأمراض بصورة نهائية.
1: نعم.
0: إيه بس إذا استخدمها بطريقة صحيحة وبكميات معتدلة وبطريقة علمية، صدقني اقتداءا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبقى بي أي مشكلة. راح أعطيكم مثال عليه، السواك. هل السواك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؟ أكو شخص سعودي أو خليجي على ما أظن يعني راح اليابان، باليابان يقول هذا الرجال بس يأكل تمر، لما يلقى أكل مطعم إسلامية هواية فيعني يلقى بصعوبة يعني. احنا تطبيقا للحديث الرسول لما نقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يعني.
1: نعم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول باليابانياني بس ده أكل تمر فصار عندي مشكلة بالسن وجع، فيقول رحت على مركز يعالجون الأسنان بي، فيقول من دخلت المركز مترجم وياي قال لي هذا السن مالتك أنت ثلاث أسباب له. قال لي شنو؟ قال لي أما تأكل لحم خنزير، قال لي احنا مسلمين ما نشرب لحم خنزير، ما نأكل لحم خنزير. قال له مشروب كحولي، قال ما أشرب. قال له مشروبات بيبسي، قال لي إيه أشرب. قال له ومن هو هذا السبب صاير عندك؟ قال له راح أوصف لك معجون مال أسنان تستخدمه، فمن هذا المعجون أسنان من 50 سنة يلا ينتلف أسنانك. قال له الآن استخدم السواك ما استخدم. قال له شنو هذا السواك؟ قال له فالطبيب كاتب لنا إياه. هو هذا المسلم يقول ما يعرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام من هذا. قال له زين انطينا من عنده وصلة بس نحله نشوف شنو هذا. يقول والله خذ من عنده وصلة، فيقول حللوه. من حلو جيت ورا اسبوع عالجوني، قالوا هذا الماده انت مستخدمه بفوائد وبمضار. قال لي شنو الفوائد مالته؟ قال لي هذا بدل المعجون مالنا 50 سنه يبقى، هذا بي فلورايد كلش قليل تقدر تستخدمه يوميا، سنك يعمر 100 سنه مو 50 سنه، وماده رهيبه كلش فعاله وكلش جزء، بس بي فد مشكله. قال لي شنو؟ قال باليوم لازم تستخدمه 5 مرات وهذا تمضي على الوقت. فالرجال ضحك، قال له زين هذا من يا طبيب كاتب لك اياه؟ فيقولوا ما يعرف قبل 1400 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالسواك. فإحنا الأمور المشكلة مالتنا ما نقتنع بحادث الرسول عليه الصلاة والسلام مع جل احترام الهواية من الناس إلا نجيب له دليل علمي عليه. يعني هسا إحنا من نقول لك الرسول قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، يقول لك إيه زي من يطلع عالم أمريكي أو عالم أوروبي أو عالم صيني يقول لك أنا سويت بحث على الحبة السوداء لقيت فعلا إنه هيك مفيد، يقول لك ها صدق لك شنو صدق؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك هذا الكلام قبل 1430 سنة، أنت جاي تقول لي هسه هذا صحيح له لا؟ فهذا كلام غلط. فإحنا الكلام من شنو يجي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام

0: والسلام من يقول شيء اضرب عمر كلام عمر بعرض الحائط بعد. يعني هسه من يوم الايام اذا اقول لك هذا شيء شيء جزء اني اغلط ارضه بعرض الحائط ما دام كلام الرسول عليه الصلاه والسلام موجود. وهذا الاسبوع هذا ثبت لي هذا الكلام يعني. فاني بالنسبه لي اسحب كلامي اذا يوم الايام قلت العسل يضر فلان مرض او العسل يضر او الحبه السوداء تضر فلان مرض فقط باستثناء الحبه السوداء للحوامل وهذا يحتاج لمختص ينطي البقيه اخذوه لا تخافوا من اي شيء.
1: الحبه السوداء والعسل
0: وزيت الزيتون هذين امور ما به النقاش يعني اخذوه من اخوكم كلام ما به النقاش نهائيا بس شرط يكون اصلي يعني. يعني احنا دائما نقول الاصلي يعني الغش ما شاء الله هسه يعني صاير حبة السوداء بصورة مباشرة يعني على يعني عند المقابل يفتهم. أول شيء هواي ناس يخربطوهم بين حبة السوداء وحبة البركة يقول لك إحنا لا حبة البركة وإحنا حبة السوداء هي نفس حبة البركة ماكو فرق بيناتهم. يسمونها حبة البركة تبركا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يعني أكو يقول لك هذا حبة البركة لا يخ... لا, لا هو نفس الشيء حبة السوداء نفس حبة البركة. أكو يقول لك لا مو الإيراني أحسن من السوري والسوري أحسن من... لا أنا أقول لك دائما العراقي أحسن من كل. إذا ما عندك لقيت إيراني سعودي مصري الدول الأطرافك الأفضل ما لقيت دول الأبعد جد ما يكون قريب عليك جد ما يكون أفضل. أما الحبة السوداء حبة السوداء
1: شنو السبب؟
0: هو دائما أي شيء من منطقتك يكون أفضل من غير منطقة. يعني إذا أنت من أهل كركوك وعندك زراعة طماطة هنا أحسن من طماطة مال صلاح الدين وطماطة صلاح الدين بالنسبة لك أحسن من طماطة بغداد. البيئة اللي تعيش بيها دائما الله عز وجل خلق الكل بيئة. شوف هسه أكو مثلا تلقى بأحد الجزر موجود مزروع الموز الناس قاعدة هناك هاي البيئة تحتاج هاي النبات اللي انطلعت بهاي الظروف. هسه تلقى الناس اللي يعيشون قرب البحار يأكلون نباتات بحرية هواية. ليش؟ لأن جسمهم يحتاج هذا الشيء البيئة مالتهم تحتاج هذا الشيء. شلون يتحمل هاي الأجواء العاد تفهمني؟
1: نعم.
0: فكل بيئة الله عز وجل خلق له شكل على ما يتحمل بيه الجسد يعني. أي نعم.
1: نعم.
0: إيه.
1: قلنا احنا بفوائد
0: اول شيء قلنا مضادات اكسده يعتبر الحبه السوداء اقوى مضاد اكسده لان هو يحارب الجذور الحره يعني يحارب السرطان قبل ما يتكون اصلا يعني يحارب السرطان قبل ما يتكون اصلا جسم الانسان. يعني احنا دائما الجذور الحره والاورام السرطانيه تتكون جسم الانسان. طبعا هو دائما السرطان شنو هو عباره عن خلل بالالكترون مالت الخليه. احنا ما نريد نطب هاي التفاصيل على ما ناخذ من وقت البرنامج. عندك الخلل ده صاير عندك بالالكترون مالت الخليه فالحبه السوداء ينظم عندك حتى الالكترونات الموجوده داخل الخليه عندك فتلقى هو يعتبر مضاد اكسده قوي ومحارب للجذور الحره وفي نفس الوقت همين هو يساعد في ترميم الخلايا. يعني عندك هسه مثلا نقول الحبه السوداء اذا اكلناه يساعد في ترميم النفرونات الموجوده بالكليه يساعد على الخلايا يقوي المايلين مالت الخليه ينشط الجهاز الدوران الموجود عندنا ينشط جهاز الدوران يعني عفوا ضخ الدم عن طريق القلب. فبي فوائد عظيمه بس نجي هسه تفصيله وحده وحده على الفوائد.
1: نعم.
0: من اول الفوائد اللي هو نجي على المفاصل اللي هو اكثر الناس تعاني من موضوع المفاصل. هل الحبه السوداء فعلا مفيد للمفاصل؟ شوف افضل شيء للحبه للمفاصل هو مو الحبه السوداء وحده انما عده مواد نخلط وياها. يعني ساني فرضية شخص أعاني من عندي مشكلة بالمفاصل وما قاعد أقدر أعالجه بصورة صحيحة شنو المشكلة لازم أعرف؟ أول شيء أنا عندي ارتفاع مثلا بالإي إس آر زين أو بالآر

0: العراقيين احنا مشكله بالجهاز الهضمي عندنا، اغلب العراقيين عندنا مشكله بالجهاز الهضمي. يعني دائما انا اول واحد عندي مشكله بالجهاز الهضمي، واللي يقول لك هذا ما اغلبنا عندنا. ف بعد الفطور وبعد العشاء تقول له هذا العلاج تستمر عليه مده شهرين وليس يوم واحد، شهرين شهرين، وفوق هذا لازم تستخدم ال لازم ما عندك، قلت لك ماكو حمل ماكو رضاعه ومانعين الحمل وما عنده مشاكل، ما يستخدم مميعات مال دم اسبرين، لان الكركم بماده الكركمين اللي هو مرقق للدم، خاصه اللي يعانون من مرض هيموفيليا اللي عندهم من ينجرحون دمهم ما يوقف، هاي مصيبه طبعا. فلذلك هذني لازم تنتبه لهذني الامراض قبل ما تنطي العلاج لاي شخص، لان اللي عندك دائما راح يلود عندك يلود عندك اللي يصعد عندك هذا ينخفض عندك الدي دايمر، يعني يصير سيلان بالدم عندنا. دائما انتبهوا من تاخذون اي مميع للدم، اذا كان هيبارين اذا كان بلافكس اذا كان اسبرين الى اخره من مميعات مال دم. ما يصير تستخدم مياه قسط الهندي، ما يصير تستخدم مياه الكركم او الكركمين بصوره مستمره، ما يصير تستخدم مياه ورق الزعرور، ما يصير تستخدم مياه القسط الهندي، لان هذني كلهن مميعات مال دم.
1: نعم،
0: فيصير تضارب كلش قوي. لذلك تلقى باوع، لذلك تلقى مرات اللي يستخدم علاجات مالت القلب مالت الاطباء ومصادف انه يستخدم مياه اعشاب همين، تلقى مرات حالته تصير بين انتكاسه ويصير نزف عنده. ليش يصير عنده نزف؟ لان الطبيب منطي مرقق مال دم، الطبيب ما يعرف انه هذا قاعد يستخدم اعشاب وياها مرققات مال دم، هو بالاعشاب ما يعرف هذا الطبيب منطي علاج مرقق مال دم، من بالموضوع يعرف بس بالنص، المريض بس بوحده يعرف. فلذلك انا دائما اقول للمريض جيب علاجاتك، خلي اشوف شنو علاجاتك، اشوف علاجاتك اقول له هذا ما يصير تاخذه يا اعشاب، يقول لي ليش؟ اقول له ما يرهم راح يصير عندك نزف بعدين. فيقول شو يا معود على مسؤوليتي؟ اقول له مو شغله مسؤوليتي ولا مسؤوليتك، هي هاي ارواح بشر مو لعبه هاي، يعني يوم الله امام الله عز وجل يوم القيامه راح يوقفني يعني. نعم. لان احنا علينا شنو؟ اكو ناس شي يقول لك ما يخالف اني خطيه برقبتي، ماكو، انا جاني واحد اللي انتحر، اقول لك سم راح انتحر، ماكو حكي، ما يرهم يعني، تفهمني
1: منطقيا.
0: هسه تبيع سم مال فار انت مثلا، نقول اجى واحد قال لك عندي فار بالبيت دا احط له سم، ماكو. اجى واحد قال لك اريد السم اريد اقتل نفسي بيه، يصير تبيع له؟ لا ما يصير تبيع له، يعني هاي امور اكو ناس يقول لك انا شو اللي دخل خطيه برقبته. بعدين اقول لك شو اقول لهذا بيني وبينك يعني، عوف هذا هذا
1: ما راح انطي كارت بنفسجي. استاذ عمر من رخصتك نروح الى ثواني معدوده، نروح الى فاصل
0: يلا ان شاء الله،
1: ومن ثم نكمل فاصل. احبتنا مستمعي ومتابعي الرشيد عبر الموج 92.1 دقائق او ثواني قصيره، ومن ثم نكمل برنامج اعشاب السدره. عمر فاروق

من جديد رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي الرشيد عبر الموجة 92.1 وكذلك عبر البث المرئي. نكمل مشوار حلقتنا الأسبوعية أعشاب السدرة عمر فاروق، وموضوعنا عن الحبة السوداء، وقلنا أنه الحبة السوداء شفاء من كل داء حسب الحديث النبوي الشريف للرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام.

0: السلام.
1: أستاذ عمر نكمل بعض المواضيع المهمة.
0: نرجع الحلقة السادسة كنا حكينا على الالتهاب المفاصل. التهاب يعني المفاصل وهاي الأمور. طبعا إحنا هنا من نقول التهاب مفاصل يعني أرجو إنه من الهواية من الناس يظن إنه هو أكو حالات من يصير عند الالتهاب مفاصل استخدم ذني خلاص المرضى راح ينتهي عندك. لا أنت علاج حتى لو الطبيب منطق علاج ماكو أي مشكلة بي بس شرط إنه ليكون بمميعات مالنا معلم ليكون تضارب. فهنا مو تعيد تعرف العلاج مباشر. إحنا من الأخطاء الكبيرة شوف دائما من الأخطاء الكبيرة مثلا واحد عنده ضغط بس إجى هو الدكتور كاتب له علاجات يا دوب بالعلاجات منظمين الضغط مالته يا دوب علاجات الكيميائية يروح على أبو عشاب ينطي علاجات يعوف العلاجات الطبيب يظل بس على عشاب هذا غلط. وأتحدى أكبر أبو عشاب يقول لي هذا الكلام غلط أتحداهم. ليش؟ لأن إحنا سابقا الأمراض الموجودة هسه عندك العلاجات الكيميائية بكل قوتها يلا تقدر تنظم لك إياه. زين أنت من تعوف هاي الأدوية والمتشلب راح بيوم وليلة تغير العلاجات راح تسوي لك مشكلة مشكلة كلش كبيرة. أنت لا تتباهون على كلام الفيس واحد لما يطلع يقول لك فلاشي فلاشي. هسه إحنا مو كل كلام بنقول لكم إياه إحنا نطبقه. يعني أكو بعض المواد يقول لك لا تستخدمها مو زين أنا استخدمها بالبيت. راح تقول لي عمر أنت تستخدم هاي المواد يقول لك إيه لك بابا أنا نفس بشر عندي نفس نفسي أشتهي أشرب بيبسي نفسي فد يوم أكل أكلة مو زين للبشر يعني مثلا أكلة أقول لك أكلات سريعة لا تأكل جزء أنا أكل يوم الأيام برا لأن أنا نفس إنه أنا أوجه الناس بس مرات أنا أقع بنفس الخطأ همين
1: لا
0: ماكو بشر أنت أنت أحمد هواي ناس تظن إنه أنت من راح عمر من قال الشكر مو زين عمر قاطع الشكر من الله خالق الحدث لا هذا الشيء ما موجود هذا الشيء ماكو
1: والله أنا قاطع الشكر بس تأكل مرات
0: يعني أنت يعني قاطع مزعل من خالتك وتحكي ابن عمك بس صح لا فيعني هاي المسائل هي غلط يعني لازم الناس توعى لهاي المسائل. على العموم احنا الكلام مالنا منين نجي يعني الكلام مالنا يوحي انه الانسان اللي بده نسوي هاي الطريقه مالته في سبيل نوصل لوقت معين في سبيل انه يعني ننطي للناس الاريحيه باستخدام اي شيء يعني مو انه انت تصير يعني شلون اقول لك ثابت ويعني قافل على مساله وخلص يعني هوايه من الناس تروح عليهم يقول لك فلان ماده ممنوع مو زين عليكم لا تستخدمونه ترى هاي ماده مو زينه هو تلقاه بالبيت ياكله والله انا اعرف اشخاص والله ما احدد لك كيميائي او عشبي او يطلع يقول فلان ماده مو زين يحكي هاي الماده مو زين ديروا بالكم من عنده خلي جهالكم لا ياكلونه هو شوفه يطبق يسوق بالعلال ياخذ البيت لا هذا غلط أنا أقول انتبهوا من عنده مو أمنع الناس وأني أسوي هذا الشيء لا انتبهوا من عنده قدر إمكاننا نقلل يعني هسه منو من عندنا منو من جهالنا هسه أنا يعني جهالي من أطب للمول أقدر أقول له لا تأخذ جبس غير يعيط العياط بنص المول لا ما يصير هو صغير ما يصير تضغط عليه لا تحاول تغير الأنواع شوية شوية

0: من يكبر نوعا ما تقوم تحيده من هاي المسائل شوية شوية. أما أنت تمنع الناس من كل شيء فهذا غلط. كذلك الأدوية، لما تيجي واحد عنده ضغط قبل تقول له هاك العلاج العشبي روح على العلاج الكيميائي، ما يصير يعني، دائما حطه، ما يصير تعبر من مرحلة لمرحلة بدون ما بدون ترتيبات يعني. لا، تنطي العلاج مالتك، شفنا وضعه استقر شوية شوية باستشارة الطبيب، نقلل الأدوية مالتي لنشوف وضعه استقر، ذاك الوقت تشوف يعوف العلاجات. هواي من الناس هسه عافوا العلاجات الكيميائية والعشبية وقاموا يمشون وضغطهم متنظم، بس هو مو ضغط 20 يعوف الأدوية، ما يلقى نفسه إلا ملك الموت فوق راسه طاب يقول له يلا توكلوا ويانا، أنا ما نريد نوصل هالمرحلة. نرجع الحبة السوداء، من ضمن فوائد الحبة السوداء، هواي ناس تسألني على الشعر، هل الحبة السوداء مفيد لتساقط الشعر؟ الحبة السوداء بحد ذاته هو مفيد لتساقط الشعر، بس كذلك بحد ذاته ما يصير واحد ينحط على الشعر، احنا اجواءنا كلش حاره، احنا اجواءنا هسه نار، فالحبه السوداء بصوره عامه واحده ما نحطها على الشعر، لما نخلط وياها مجموعه زيوت يلا نقدر نحطها على الشعر. من ضمن الزيوت اللي نخلطها على مود ايقاف تساقط الشعر وتكثيف الشعر وتطويل الشعر، زين، ولو هسه النسوه ما يحتاجون شعر همين، هسه ما شاء الله الباروكه موجوده، تحط باروكه وتطلع تروح يعني، حتى ما يحتاج تمشي شعرها يعني، الباروكه ساتر علينا الباروكه. اي والله
1: يحتاج انا اشتري
0: باروكة لسه ساتر علينا يعني
1: زي. لا لا حتى النسوان ما يحتاج، بس احنا مو اسهل من الزرع
0: والله العظيم. اني يعني سبحان الله اشوف الرجال، انا احسد الرجال الاصلع والله احسده،
1: بس هو لو اصلع على وجه ما يخالف،
0: لا ما يخالف اخي اصلع شنو، بالله الكريم ما يتعبك ولا يدوخك ولا يضوجك الشعر ولا يعني. وايا من الناس تقول لك والله يا ريت عندي شعر، يا اخي ما ادري يعني شو
1: بدل ما تروح للحلاق تدفع
0: 10000، لو انت دافع دافع وانت قلت دافع دافع يعني انت،
1: لا بس اكو بيهم مو 500 دينار
0: ما، المهم يحمل موضوع فلوس، الموضوع انه جماليه بها يعني. المهم ان احنا ان شاء الله عز وجل قاسمها يا حلو يمي،
1: بالعكس
0: كل واحد. انا من الاشخاص اللي اشوف الواحد اذا صار اقرع، انا يمي ما عندي احكي عن نفسي، ها هو رايي واحترم رايه وقدره وعزه، بس انا رايي احكي اي شيء الله عز وجل قاسم لك يا لا تغيره، حاط لك أصلع على تغير، صاير عيب خلقي واحد مثلا، واحد انضرب وجهه صار بيجرح شيء أذني واحد، بس أنت أقرع صرت الله عز وجل قسم لك أنك تصير أقرع لا تلعب، خليه يجي ومو حرام بس خليه يجي، لأن الله عز وجل يحب يجوز يحب يشوفك بهذا الشكل يعني، تفهمني، هو قسم لك هذا الشيء يعني. نعم. فأنا هذا رأيي يعني. المهم لتساقط الشعر الحبة السوداء نجيب زيت الحبة السوداء، اسمع، زيت الحبة السوداء،
1: زيت الحبة السوداء. نعم.
0: وجيب زيت الزيتون
1: الأصلي،
0: طبعا كله اصلي، هو ما تجيب دهن بريك، تجيب زيت الارغان،
1: زيت
0: ارغان، اذا زيت ارغان ذكر غرغان فنفس الشيء يصير. زيت الصبار على وزن
1: جبار
0: عفية، زيت جوز هند
1: على وزن شنو
0: هذا جوز هند او جوز
1: رجل
0: هند. جوز مريم مو مشكله يعني، وزيت الخروع،
1: نعم،
0: وزيت السمسم، وزيت كليل الجبل، وزيت اللوز المر، هذين تسع زيوت ينخلطن، من ينخلطن هذين الزيوت يمسحن جذر الشعر، يبقى 6 ساعات، ورا 6 ساعات ينغسل بين يوم ويوم،
1: هذا راح يساعد على
0: إيقاف تساقط الشعر،
1: إيقاف تساقط
0: وتكثيف الشعر وتطويل الشعر، طويل الشعر وتنعيم الشعر، إيقاف تساقط الشعر وتكثيف الشعر وتطويل الشعر وتنعيم الشعر للنسوان، للرياجل لإيقاف تساقط الشعر وتطويل الشعر، ما الشعر الواقع يطلع مستحيل. شوفوا قاعد تسمعوني والكل قاعد يسمعني، اي واحد اقرع اجى عليه، ما اروح على غير واحد، اجيت عليه انت اقرع قلت لك انا راح اطلع لك شعرك، يا اما اني مدارس الاعشاب والامور العلميه بصوره صحيحه، يا اما اني دا صفط لك، اني شو ادعك عن نفسي، انا ما ادعك عن غيري، هسه اني دعك عن نفسي، انت جيتني اقرع، جيت يا عمر فاروق ابو اعشاب السدره سلام عليكم، لقيتني قاعد قلت لك عليكم السلام، استاذ عمر اني شعري اقرع، هذا اقرع شوف ايه، اقول لك ايه أريد طلع لي شعري، إذا قلت لك أقدر أطلع لك شعرك، يا أما أني مدارس مضبوط، يا أما أني 56، يا أما أني كذاب، يا أما أني ما أعرف شيء، لا لا لا، أعطيك مقترحات يعني زين، ها

0: مالي سعره ب30,000. هذا 30,000 بدل ما تصرف على راسك، اخذ زوجتك روح انتوا قعدوا بمطعم اكل تغدوا بي وادعوا لي، لان الاقرع ما يطلع شعر احمد الا بزرع. الاقرع عادي داحجي، والله الذي لا اله الا هو دا احلف.
1: الشعر اللي توقع تروح بعد ما ترجع،
0: قسم باللي خلقني وخلقك، اذا واحد الاقرع رجع شعره قسم بالله هنعو في الاعشاب، ما اشتغل الاعشاب بعد. وهاي كلمه وفيديو احفظوها عني، ما يرجع الشعر مره ثانيه. للرجال اني داحجي، للمرأة لا والله الله موفقهم، حتى لو صار قرع شعره يرجع. هاي المرأة واحد والرجال واحد.
1: سبحان الله.
0: احنا نحكي على اقرع اللي هو اقرع، مو عنده داث على مشاعره كلها واقع، لا داث على مهم يرجع. نحكي على شخص اقرع
1: مثل حالتي.
0: لا انت مو اقرع، انت اقرع العين بعد ما وصلت بعد بالعين باقي لك انت شويه من فلذلك
1: فهذه من فوائد الحبة السوداء وزيوت أخرى للشعر.
0: أينا.
1: من الفوائد الأخرى
0: زين، نجي على الفوائد الأخرى، نجي على الجهاز المناعي.
1: جهاز المناعي
0: الوايت بلود
1: جدا مهم.
0: الوايت بلود يعني كرات دم البيضاء عندنا، اللي هو الجهاز الدفاعي الأول للجسم، اللي يكون الليمفوسايد مونوسايد إلى آخره. الجهاز المناعي على مود أني أقوي أول مرة، هذا يكون عندكم علم. اي شيء اريد اني اقوي الجهاز المناعي احتاج الى الفيتامينات، احتاج الى جهاز هضمي مضبوط، احتاج الى كبد مضبوط. يعني اني مو اجي عندي الامعاء متبهذله واكلي كله سقط ومشروبات غازيه ومشروبات كحوليه وجيجاره واجي اخذ لي خاشقه مال حبه سوداء والله راح يقوي لي المناعه. لك بابا مو هيك الموضوع، الموضوع انه انت لازم تنظم المناعه بصوره كامله عن طريق هذني امور كلهن. يعني أنا مو أجي أشرب مشروب قوطية بيبسي بالليل والصبح أقوم أكل حبة السوداء والعمد المناعة تقوى عندي. يعني أنت اللي قاعد هدمته بالليل ما راح تبني بالحبة السوداء اللي أكلت الصبح. صحيح أوكي أحسن من ما اللي يأكل أحسن من ما يأكل الحبة السوداء، بس في نفس الوقت أنت قاعد تأكل كميات مضرة ومخيفة للجسم. يعني أنت المشروب الغازي لما يطب داخل الجسم الإنسان، أحمد أنا اسم دحشك أنا هم أشرب مشروبات غازية مرات، بس دا افهم دا نحكي على شخص يشرب مشروبات غازيه يوميا. اسانك وعندي اصدقاء الصبح يشرب مشروب غازي، الظهر مشروب غازي، وبالليل مشروب غازي، وشرطا لازم يشرب كوكولا يعني او بيبسي. يعني طبعا هم الذين يكون اتعس بعد من الميرندا والسفن. يعني كمعلومه، يعني
1: كمعلومه انا صار تقريبا 4 سنوات او 3 سنوات ما شارب بيبسي، فصدف ذاك اليوم هيك احس شو صاير طعمه غريب.
0: لا هو طعمه من هو طعمه غريب صاير متغير. يعني المشروبات الغازيه اغلبها طعمها ما ادري شلون صاير، يعني مو مثل قبل. هسه انا اسافر مسافر هوايه وشايف هناك يعني خارج العراق من تشرب اكو مشروب غازي صراحه طعمه لوحد ما اعرف شنو المشكله.
1: يختلف يختلف
0: ما اعرف
1: انا كذلك مجربها، لكن دا اقول لك انه من تترك لفتره محدده
0: ترجع
1: يمكن هو انجاز انه 3 سنوات بدون
0: طبعا انجاز.
1: هذا الطعم مالته هو متغير ما اعرف. انت صرت تشوفه
0: اغلب المواد متغير، اغلب المواد والله اعلم متغير المواد متغير الطعم. يعني احنا حتى هسه بالاعشاب احنا نحكي لك الاعشاب كعالم الاعشاب، هواي مواد قاعد تجينا ما بها قوه من ماده ما بها قوه بس ديكور.
1: ليش
0: احمد العالم الدور رخيص
1: بسبب الرخيص؟
0: اي يعني هسه عندنا عسل، هسه عندي عسل السعر مالته تقريبا 120,000 الكيلو الواحد، اكو عندي ب70 و60 وعندي 120,000 عندي. من اقول لهم ايش دعوه وما يعرف انه هاي المواصفات مالته تختلف، ايش دعوه وما يعرف انه هاي المواصفات مالته تختلف. يعني عسل يعني مثل شايف مثل ما يقول لك سحر هيك، يعني من تاخذه فتشي. يعني في نفس الوقت اكو زيوت ما الشعر عندنا سحر فتشي، واكو كواليتي ناصي عندي. يعني تصور احنا عندنا اللتر باع الفرق، عندنا اللتر موجود عندنا نوعية بلتر مالته يوصل سعره 130,000 اللتر الواحد، في حين عندنا اللتر الواحد عندنا يوصل سعره بس 12,000
1: فرق.
0: ليش؟ مو هي المشكلة من راح تقول له يا باكو هذا وهذا، يقول لك هو مو هذا نفس هذا الاسم. إيه يقول له بس هذا عادي وهذا أصلي، يقول لك ما يخاف نفس الاسم الطينية أخذ. أنا بالنسبة لي يعرفون اللي جاي يمي اللي جاي يمي، أقول له تريد أقول له أكتب له أقول له أخذها من السوق. يقول ليش انت ما تبيعها؟ اقول له مو انت من راح تطلع باكر عقبه، ما تقول انا طلبت العادي، تقول انا اخذت من استاذ عمر وما استفادت، ما تقول انا اخذت العادي. تفهم كلامي يا احمد؟ فلان الناس ما ترحمك، الناس والله ما ترحم. كذلك الاطباء لما تروح عليه يكتب لك دواء، يكتب لك شركه معينه هو مجربه هذا الشركه، يعني هو الدكتور مجرب هاي الشركه. انت تروح على مثلا صيدليه تقول له ما تعطيني انا بشقد مثلا، قال لك ب 80,000 اعطيني شركه ارخص انطاق واحد ب 20,000 مثلا، نقول اخذها ما

استفاد. ما يقول أنا مرة حد غيرت العلاج، يقول الطبيب راح يتعلم مخوش طبيب، ما يفتهم شيء. هو أنت ماخذ غير علاج وغير مادة، مغير المواد كلها، طبعا ما تستفاد من عنده. يعني إحنا هسه عندنا من نكتب العلاجات مالت العقم، من ضمن العلاجات مال العقم مالنا الحبة السوداء تدخل بالموضوع. زين العسل نحطه شنو؟

0: صاحب السياره واللي جز السياره، اثنيناتهم نفس السياره، اثنيناتهم سياره، بس هذا وين ذاك وين. المشكله عندنا بالناس اللي من يدورون رخيص زياده، نفس السياره تشتري من شخص اقل منه 5 ورق، الثقه ما تخلاتك ياخذ منك زايده ثقه من انت، فكرك صافي، في حين تاخذ من واحد ما تعرف اي لحظه يقلب عليك الفاتك كلها تروح. فهنا نثقمك. مرات يجوني يقولوا لي عمر انت ليش اسعارك اغلى؟ اقول له مو اسعاري اغلى من السوق، موادي اغلى من السوق. ثاني شيء حكم الخبره مالك. زين انا راح اعطيك الاعشاب روح اخلطن، يلا انت اخلطن، يلا اكل كل جهدك روح اخلطن. هسه مرات يروحون على طبيب مثلا، راح الدكتور والله دخل العمليه وساعه وطلع اخذ نص حط بجيبه وراح طبيب جراح. انا ما دافع على اطباء، لا لا ولا حتى احشيك على الفيتامين. انت طبيب جراح اللي درسه سنوات، زين يعطيك المشرط ويعطيك هذني كلهن، لك طب يلا سوي العمليه، يلا طب سوي العمليه.
1: هذه مثل قصه الشخص اللي عنده فطل معين،
0: ايه هذا
1: محرك السفينه ديت التشاكوش قلت تكلفته للخبره ب 999.
0: ايه يعني انت الاسم مصلح ما سيارات، مصلح ما سيارات تروح عليه. انت ما تعرف الخلل، انت تقول ليش بس بدلت ايدي، يلا قل الخبر انت شو تلقى ليش ما عم بدل العطل وانت غيرت. لذلك انا ما اعمل اي شخص ما اعمله، اروح عليه اقول له يا بالعافيه عليك يا شغله هذا، لان اعرف المساله شنو. فالناس تريد كل شيء رخيص، فذلك ما تستفاد، والله ما تستفاد. شوف ده احلمين ما تستفاد. دائما انت حقوق الناس، انت حقوق الناس، حقوق الناس اول. اكو ناس تغل يستغل هذا يستغل ذاك في سبيل جيبه، فلذلك ما يستفاد من عند. انا يعجبني الريض اللي يجيني ما عنده يقول لي ما اعطي عيوني اشع عيوني، اقول لك تفضل
1: بس لك بخيل.
0: لا اخاني بخيل اللي يعني يسمعني منه اتمنى وانا من الراشد انا شد واحد بيخطبخني خطبخ المخي خطبخ البيدي وعلى وشي اخي بخيلي تعبك والله العظيم بك، يعني حتى الفلوس اللي ينطيك اياه ما تشوف خير من عنده، يعني
1: ما يصرف على صح
0: يا اكبيهم. يعني هسه المجار حاطني في الفلوس من اخر واحده يباع عين على المجار، على وين بعد يعني
1: يريد يشوف ايش
0: كثر، يعني يريد يدخل يدخل بكل شيء. نرجع بالسوداء
1: احنا للمناعة.
0: احد التعليقات قال لي زين ما عنده فقير شلون يجي، نقول عنده فقير يجي يشلع عيون، احنا ما قايلين شيء بس مو اقير ما اكو. شوفوا اكو مشكله اخواني واخواتي، يعني اكو فقير جيني ذاك اللي جايتني تقول اني ام يتامى، هي كبيره بالعمر مو صغيره، اني ام يتامى وهذني صار يوم ايش عندك؟ هذا العلاج اسمن ودي باوع اصفي وجهي واسمن خدودي. وقلت له يوم هسه تجيني ام يتامى ما عندك فلوس انطج فلوس، ما عندك اكل انطج اكل، عندك حصوه الكلي انطج علاج، ما عندك فلوس على عيني وعلى راسي. بس الوقت مو ضروري، مو اساسي ولا ضروري. فمرات اكو اشخاص يطلبون من عندنا شغل ما اصلا ما ما مو بعوسته يعني مو بحاجته، يعني
1: تريد تحسن المظهر.
0: اي يعني انت مريع عمرك 60 سنه ايش تدوري مثلا بالوجه؟ مو اساسي، مو اساسي. اذا عندك فلوس اكو بي بالعافيه، بس انت ما عندك ليش تتعبين نفسك وتعبين الناس وش همين يعني.
1: حتى يتحسن مزاجها شوي. اي نعم. قلنا من فوائدها للجهاز المناعي،
0: جهاز المناعي الحبه السوداء. من اذا عندنا مثل نقول عندنا مثلا نقول مثلا نقول انا عندي ما عندي مشكله بالمناعه، ما عندي ضعف مناعه، بس مجرد عندي اريد انظف اقوي المناعه بصوره عامه، تاخذ يوم سحب 7 حب كافي، كلش كافي، لا تاخذه زايد
1: 7 حب
0: حط بطرف وكل من عنده. اكو ناس هواي تقول اخذ خاشوقه مال خاشوقه مال اكل خمات شاي، اما ما عنده معرف العلم علميا ما علم هذا يبيع لك كميات على موت. هم حطوها معلومه، اكو هواي مرات تروح على مكانات يعطوك رعات عاليه عم يبيع كميات من عنده، هو ما تحتاج هذا الشيء. فالجرعات العالية مرات هي 7 حبات للشخص اللي ما عنده مشكلة، أما إذا عنده مشكلة يختلف. هسعيد عندي دكتور وايد تحليل سي بي طلع عندي الوايت بلاف، يعني كرادة من المناعة، أقول له أخذ ملعقة شاي أخذ ملعقة ماكو مشكلة بي إذا أنا عندي ضعف، أما إذا ما بس مجرد أريد أخفي أخذ لي 7 حبات اليوم كافي. طبعا احنا الأساس عندك الجهاز الهضمي والكبد لتكوين كرادة من الضوء والمناعة، أساس هو ألم الكبد. يعني عندك مشكلة بدني في المشكلة ما راح يصير عندك مشكلة بالمناعة، إذا صار عندك مشكلة بالمناعة شرط المناعة ترى مو تقدر تروح تسوي تحليل بالمناعة ضعيفة، لا يعني وايد فهم أن المناعة مرض المناعة يعني إنه يعني المناعة ضعف ضعيفة، لس عندك مرض هاشيو مرض يضرب الغدة بيه هو مرض مناعي، والمناعة ما بسوي تحليل تلقى المناعة ضعيفة، بس الجزء من المناعة قاعد عندك على الغدة الدرقية. مرض برجر مرض هذين كله يتعالج بالحب المعلومة يعني، بس البرجر المرض برجر مرض مناعي هم تلقى حب مفيد لا بس جرعات قليلة يعني. مرض برجر إذا نسيت برجر ذكر همبرجر فت الهمبرجر يعني طلعوا من الهم بس بقول برجر. البرجر هو مرض مناعي يضرب عندك النيفرون وبيبة الكلية، هم مناعي هم العمل تلقى بيع بقى

0: من أنا بداية الحلقة من 2022 بادي بالأعشاب شهر السادس سنة 2022 شهر السادس أنا بديت برنامج معشاب. إيش قصة لسا أربع سنوات وشهرين بالضبط تقريبا أنا بادي على برنامج مع الأعشاب زين. أتصور أني كم قماكو ما أذكر به الكركمين وأذكر أن الكركمين كيلو مات 300 دولار الكيلو مات هسا حين صار 400 دولار يعني 400 دولار صار. إيش قد أنا ذاكر جيت كم حلقة عندي بشيد إذا ما عندي ما عندي بجوز عندي ألف حلقة عنده أقل يعني زين. من هالألف حلقة إيش قد ذاكر كركمين الحد هلا يجوني ناس بشتري كركم يقول لي عمر اشتريته أقول له هذا كركم هذا كركم مؤمن يقول لي والله حلفوه أقول له يعني هسا يعني هسه مثل وحده مثل وحده يعني شنو اقول لك يعني جابوا لك وحده شعرها مفتوح فيديو قاعد ترقص مثلا مثلا جابوا لك قالوا لك هاي فيديو هاي دا ترقص ومو ذكاء اصطناعي حقيقي هذا قال لك اجى واحد قال لك لا هاي محجبة بحمرك مراكسه تقول يابا هاي الفيديو تقول له هاي الفيديو يقول لك لا حلف ولي شو اسمي الكبار هاي قدام عينك مده تشوفه الكومين الكيلو تقسم باللي خلقه خلقكم مو اقل من 400 دولار الكيلو الواحد 98 اللي قاعد تاخذ اذا التوكن تكيز 10% هم نعمه ما ينطق مين يعطيك كركم يقول لك هذا كركمي فتصور هذا اللحظه ده نقول لهم ما يستوعب يا ما ايش تسوي له يعني قاعد تقول والله قمت ما احكي بالموضوع لان ماكو فائده من الحكي يعني من تحكي يا اخي ناس تخاف من الله يقول لك راح فلان شخص ايوه انت من يقول فلان شخص ما راح تقول له ما اعرف انت عارف ليش بس فلان شخص كلاوتش يقول انت يابا عمر يقول عليك كلاوتش صارت هواي عندنا هالشيء لذلك حالف ما جاوب كل شخص يعني يجي يسالني ماده اقول له روح من عند اشتري البارحه سالوني على ماده صراحه دمق يعني ان شاء الله يسمعونا اخوات او جنس الرجال يسالني قال هذا عشبي قلت له ما هو ممكن مو عشبي ومو ضد يعني الكيميائي اللي مو ضد الادويه هو بالعكس اكو حالة حولهم على طبيب اقول له هو خليه يعطيك علاج لهي الحالات بس الكيميائي ينطيك مو ادب اعشاب خطوه يا كيميائي وانطي لذلك يعني هو اكو نحكيها من هول المكلا صراحه يعني نعم تعال الحبه السوداء الحبه السوداء قويه الاعصاب الحبه السوداء اذا بعتوا الابحاث ماتت حتى يفيد الماين المين دائما العصب عليك حمايه من الله عز وجل شلون الموبايل كفر بلا تجبني
1: نعم.
0: هذا معلي كفر حمايه كفر الحمايه شيء يسمونه على العصب يسمونه الميلين الحبة السوداء خلطناه ويا العسل يعني مثلا كيلو عسل اي نوع عسل كان خلطنا وياه 20 غرام حبة سوداء مطحونه خلطناه واخذنا ملعقه كوب صابون مساء يقوي لنا المايلين بس ما يقوي بيوم يومين يعني انت مو تدي تاخذ من علاج تقول لي ورا ساعد اشوف النتائج ماكو شيء اللي عنده المايلين ضعف على العصب الحمايه مالته اقل تاجك شهرين يلا شوف النتائج مالته
1: شلون راح تعرف انت عندك
0: تشخيص طبيعي
1: تشخيص طبيعي
0: طبعا ما على بعشابي شخص مستحيل هذا الشيء
1: ماكو اعراض
0: لا لا مو موضوع اعراض هذا تشخيص الدكتور جمل اعصاب يشتغل او دكتور اعصاب كل واحد رواية ما افطر عليه يقول انا اشخص لك الفلاني علاج فلاني انطيك انا اشخص لك اياه هذول يا بعشاب امراض يصفط لك قاعد بين قوسين عشان ما يقدر يشخص كله ولا الا الحق اشخص مرض هو معلومه يعني طبيا ما له حق يشخص تشخيص المرض واحد وعلاج المرض واحد ثاني يعني هسه حالاتني اقول له روح على دكتور الفلاني سلم لي عليه خليه يشخص حالتك ويعطيك علاج وانا اعطيك العلاج ذا يقول لي انت ما تشخص لي اقول له مو شغل انت مو شغلك مرض فلان اقول له بابا انتوا يعني واحد يكذب عليكم اي مو شغلي يعني مو شغلي تشخيص مو شغلي يعني هذا الدكتور صار له 30 40 سنه دايما مساله فقط يلا دقيق خلص فاني مو شغلي هسه مفراغ الدماغ هسه مال الدماغ انطيك اياه روح علي تقول له اقرا لي ليش ابو الجمله شبه الدكتور الباطني حاول مفراز دماغ على الدكتور العصبي يقول لك اكتب لي تقرير شنو السبب هو مو طبيب باطنيه لا ما هو اختصاصات تبع مو كل واحد يجي واحد يختص على اختصاصاني يعني.

0: نعم، هذه من المواضيع المهمة للحبة السوداء. احنا قلنا فوائد المناعة، فوائد كثيرة لها
1: على الجهاز الهضمي.
0: الجهاز الهضمي، مشاكل الجهاز الهضمي،
1: المشاكل الجهاز الهضمي، الحبة السوداء بصورة عامة الكل يستخدم
0: نفس طريقة الاستخدام، 7 حبات
1: نفس. إذا عندنا ما عندنا مشكلة،
0: إذا
1: عندنا مشكلة لا نخلطها، بس هنا ما نخلطها ويا العسل. لا، الحبة السوداء على مود لا يكون بها، لأن هي مادة شوية حارة، وقد يجوز المرض يعاني من التهابات

0: لا نطيه نطيه نقول لك قطعت خياره وكل وكله. يعني شو مثلا الان المريض اللي يجيني لما عنده مشكله مثلا بالجهاز الهضمي العسل اذا انطيه طيب نص الاكل اقول له كله تفهمني بنص الاكل اكل مو بالبدايه ولا بالنهايه او اقول له حطه بقطعه الثلج واشربه حط برد العسل يلا اشربه لان هاي كلها حسابات طبيه على مدى الجهاز الهضمي لا يضر. طبعا الحسو الحبه السوداء همين اذا جينا خلطناه ويا حليب الشوك والحبه السوداء خلطناهم. تعرف احمد الحليب الشوك والحبه السوداء اذا خلطناهم من افضل علاجات لدهون الكبد.
1: دهون الكبد
0: اي نعم دهون الكبد اذا خلطنا الحبة السوداء ويا حليب الشوك زين حبة السوداء ويا حليب الشوك وجينا اخذنا منها ملعقة كوب بقلاص مي مرتين باليوم تعرف من ارقى المواد في علاج دهون الكبد بس لازم يصير قبل الفطور بساعة واحدة قبل الفطور بواحد ساعة قبل العشاء بواحد ساعة
1: المعلومات اللي التحديد الوقت شيء جدا استاذ عمر جدا مهم باخذ العلاجات حتى تحسن عندنا من كثير من المواضيع وكثير من الامور اللي المهمه حتى
0: نعم.
1: اكو اشخاص يقول له اخذه مثلا قبل الاكل بس ما يحدد ليش قد قبل الاكل قبل الاكل بربع ساعه قبل الاكل بنص ساعه او بعد الاكل زين انت من قال لك بعد الاكل لان هو يحتاج منك قوه وطاقه ومعدتك تكون بها أكل حتى ما يأذي المعدة ويأذي الجهاز الهضمي. أنت تتغدى وتنسى تأخذه ورا ساعة نص ساعة أكثر من ساعة المعدة هضمت وراحت وخلصت وأنت بعدك ما ماخذ العلاج فهنا راح يأذي كذلك الجهاز الهضمي. فمسألة التوقيت مسألة جدا مهمة.
0: طبعا توقيت كلش ما سليش يقولك دهون الكبد قبل بساعة حتى علاج مع المرارة قبل بساعة عم لين خلطوا غير مواد ويصير عندنا مشكلة بيها تفهمني؟
1: نعم.
0: يعني احنا مشكلتنا دائما انه الناس تفتهم انه جيت اني خلطت فلان ماده وطيت فلان ماده وقبل الاكل مباشره فهذا راح يسوي عنده ضغط على الجهاز الهضمي ما يصير.
1: نعم
0: نعم
1: راح يسوي عندنا مشاكل الجهاز الهضمي. استاذ عمر من بعد اذنك احنا فاصل راس الساعه نروح الى فاصل اعلاني ومن ثم نكمل محورنا الاساسي وهي عنوان حلقتنا عن حبة أو الحبة السوداء أو حبة البركة اثنين هنا نفس نفس التسمية فاللي يقول لك خذ حبة بركة أو خذ حبة سوداء هي نفس المادة ونفس العملية. خليكم ويانا لا تروحون بعيد ثواني أو دقائق معدودة وراجع لكم بعد الفاصل الإعلاني.
2: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
4: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي
4: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
4: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا علي الموجة واسمعنا

0: من جديد رجعنا وياكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو رشيد من كركوك عبر الموجة. قبل شوي كنت دا أتصفح في أحد الزملاء في شبكة الإعلام العراقي يقول ما يصير تقول لا عبرة ولا عبرة، تستمعون إلينا على الموجة، هاي من مفارقات اللغة العربية. فهسه دا أقول عبر الموجة اثنين، احنا متعودين لازم نقول على الموجة، فعلى الموجة 92.1 وكذلك كل من يتابعنا عبر البث المرئي. موضوع الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا
1: السام
0: وهو الموت. حقيقة الحبة السوداء لها فوائد كلش كبيرة. ما في اليوم سمعنا أنه لها مضار، لكن لها استخدامات
1: صح
0: واستخدامات خطأ.
1: صح.

0: ساعد في علاج الحبة السوداء المواضيع الكلية، يساعد في علاج حصى الكلية إذا خلطنا وياه حلبة، بس طبعا لازم التراكيب كلها لازم، إذا ماكو حمل ماكو رضاعة مانعين الحمل، الحلبة والمعدنوس والبذر الكرفس والحبة السوداء يساعد في علاج تفتيت حصى الكلية.
1: تفتيت حصى الكلية يعني. مهما يكون حجمها أو تفاصيلها،
0: مو موضوع مهما يكون الحجم والتفاصيل، إنما إحنا العلاج مالتنا أحمد دائما حطها قاعدة، العلاجات الأمراض دائما لازم يكون ضمن الفحوصات والمعلومات. يعني أنا مو أجي حصو عنده 20 ملم أقيس قياس حصو عنده 5 ملم، الحصو الكلية يختلف عن حصو الحالب، اللي عنده عجز بالكلية وعنده حصو بالكلية يختلف عن الشخص ما عنده عجز كلية وعنده حصو بالكلية، يعني يختلف الحالات حالة تختلف. أنا أحكي هسه على حصو الكلية فقط. نعم. اللي ما عنده مشكلة بالوضع بس عنده مشكلة حصو بالكلية،
1: عنده حصو بالكلية.
0: نعم.
1: احنا دائما نذكر بأنه ممكن الأعشاب علاجاتها على مدى تحتاج وقت.
0: نعم.
1: يعني مو أنت جايني من عندك علاجات كيميائية تريد بليلة ويوم تتركهن وتجي على العلاجات
0: طبعاً
1: ما فادتك.
0: مو بس هذا، هواية من الناس مفتهمة أنه مواضيع العلاجات، قلت لك العلاجات القوية بيوم وليلة راح يصير زين، مستحيل هذا الشيء. نعم.
1: مستحيل
0: يعني مستحيل. يعني أنت صار لك مثلا عندك سوفان صار له 20 سنة، تريد تيجي بيوم وليلة تصير زين، ما كيتش لا بالكيميائي ولا بالأعشاب ولا بأي شيء ثاني.
1: طرق سحرية،
0: ما هي لا يريدون واحد يكذب عليهم، مو طرق سحرية.
1: هو أنا استورد أقول لك حلفولي،
0: يريدون واحد يكذب عليهم يكذب يعني ما يصير.
1: فلان قال لي وحلف لي،
0: هي عادي هو الموضوع الحلف، هسه يحلفون عادي يقول لك أنا هيك وهيك وأسوي لك بيومين ورجلك يرجع سوفان مالتك ما يبقى، ويعني اللهم يعني واحد يصفط يعادلهم.
1: أنا حسب معلومة قدامي تقول اللي عنده اضطرابات النزيف أو يتناول أدوية تخثر وضغط الدم يعني لازم يكون حذر بالحبة السوداء.
0: لا مو ذاك النزف دائما، شوف النزف لازم تنتبه عليه بكل شيء، يعني اللي عنده نزف هذاك واحد ينتبه كل شيء يستخدمه مو بس الحبة السوداء، بس الأدوية الضغط لا ما له دخل الحبة السوداء بي.
1: ما
0: لا
1: لا لكن أدوية التخثر،
0: أدوية التخثر واحد، وقلت لك إن عنده أول عنده
1: عنده
0: أدوية التخثر ميت، إذا داخل أدوية التخثر ماكو مشكلة ويا الحبة السوداء، بس إذا عنده أدوية التخثر ميت إذا داخل أدوية التخثر ماكو مشكلة ويا الحبة السوداء، بس إذا عنده نزف عنده مشكلة ويا الحبة السوداء.
1: نعم. أكو فترة محددة إنه نتركها لأدنى فت قضية معينة عملية عندنا شيء نريد نسوي.
0: مثل شنو يعني؟
1: يعني في عملية جراحية أو في كذا أقول لك لا تأكل حبة سوداء لمدة معينة حتى ما تتأذى بالعملية، أكو شيء لو
0: لا يعني عملية مثلا، وأنت دائما أي إذا عندك أي عملية مثلا عملية بالجهاز الهضمي طبعا توقف الحبة السوداء ما يصير، عملية ثانية مستقرات قامت تأكل أمور عادية ورا 3-4 أيام دكتور ما كسر عندك المناعة يعني ماكو إيش ما منعك من عنده عادي تقدر ترجع تستخدمه، بس أنا عندي عملية وسويت عملية وأخذ حبة السوداء ورا لا ما يرم، إذا عملية داخل الجهاز الهضمي عندي أحكي لك طبعا.
1: نعم.
0: أو عمليات ثانية الجهاز داخل الجهاز الهضمي لا أوقف كل شيء أوقف إلا بعد ما يستقر الحالة كامل. أما مثلا سويت مثلا نقول عملية حصو بالحالب مثلا نقول مثلا ثاني يوم رجع الطبيعي عادي أرجع أستخدم الحبة السوداء مو فد مشكلة.
1: جميل. أستاذ عمر من بعد أذنك نروح نستمع إلى آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها، ومن ثم نكمل حلقتنا ومشوارنا. أعشاب استدراء عمر فاروق، خليكم ويانا لا تروحوا بعيد، بعد الآذان نكمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: رجعنا وياكم من بعد هذا الفاصل واستمعنا إلى أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوكي وضواحيها. الحبة السوداء يعني بيها فد مواضيع، يعني إذا نحتاج إنه كذا حلقة حتى ما نقدر إحنا نغطيها بحلقة، لكن أخذنا جزء مهم من الحبة السوداء وبعض العلاجات اللي تفيدها الحبة السوداء، وقلنا إحنا الحبة السوداء اللي كانت للمناعة وللمعدة والكثير والكثير من التفاصيل اللي تخص الحبة السوداء. أستاذنا القدير، تحياتنا لقيصر خالد زميلنا، يقول برنامجكم الحلو ليش ما بيه اتصالات؟ احنا اذا نفتح اتصالات ما راح نكمل المحور،
1: ما راح نقدر نناقش،
0: ما راح نقدر، لكن ان شاء الله او اي شخص يقدر يدزلنا الاستفسار خلال

0: البرنامج، احنا راح بالحلقة القادمة نجاوب عليه من خلال التعليقات او من خلال رسائل الواتساب على رقم الإذاعة. رقم الإذاعة واتساب فقط، رسائل ما في اتصال. هذا الاتصال يتصلون بأي وقت
1: ان شاء الله، ان شاء الله
0: حقيقة. فتقدرون تدزون لنا رسالة على الواتساب لأي وصفة تحتاجوها او اي استفسار عندكم، واحنا بطبيعتنا راح نحولكم للخبير او الخبير يجاوب عنها في الحلقة اللي قادمة. قلنا احنا ما نقدر نغطيها بحلقة واحدة مواضيع الحبة السوداء، لكن بعيدا عن الاعداد اللي موجود، ماذا نسمي الحبة السوداء وكيف نوصفها كأنها علاج لجميع الأمراض باختصار؟
1: سبع حبات باليوم، وهي ما يحتاج
0: فقط
1: سبع حبات باليوم، وهي ما يحتاج لأي شيء
0: على أي وقت،
1: أي صباحا قبل الفطور،
0: صباحا قبل الفطور تكون فائدتها أفضل. ننتقل الآن إلى أفضل الوصفات العشبية
1: إن شاء الله،
0: ونبدأها من أفضل وصفة عشبية لعلاج الذاكرة.
1: الذاكرة تجيبون قلاص حليب، قطعة موز، ويا ملعقة كوب عسل، ينخلط خلط جيد، نضرب الخلاط، يشربونه قبل الفطور الصباحي.
0: قبل الفطور الصباحي يقوي الذاكرة. نعم. أفضل وصفة عشبية لخمول الجسم.
1: أفضل شيء ناكل 7 تمرات صباحا أو ملعقة كوب عسل صباحا، هاي ما يحتاج إيش ثاني،
0: يقضينا على
1: أو 21 زبيب، يعني هذين 3 تستخدمهم
0: أو ينكتل من مرته.
1: أي ينكتل من مرته.
0: أفضل وصفة عشبية للكلف.
1: قد دائما نقول جيب زيت الورد وزيت اللوز المر، نخلطه خلط جيد، ونمسح الوجه يوميا قبل النوم الصبح نغسله، بس شرط يكون زيوت أصلية.
0: شرط زيوت أصلية فقط، هذا شرط. نعم. أفضل وصفة عشبية لحب الشباب.
1: أفضل وصفة لحب الشباب، نجيب خلط تفاح، علبة نص خلط تفاح نص مي، نخلطه خلط جيد، نمسح الوجه ربع ساعة مرتين باليوم، ونغسله بعدين بصابون كركم.
0: صابون كركم هاي جديدة، أنا لازم أستفسر عن صابون الكركم لاحقا. أفضل وصفة عشبية لتساقط الشعر.
1: نجيب زيت الخروع، زيت السمسم، زيت الأرقان، زيت الصبار، زيت الجوز الهند، زيت اللوز المر، وزيت كليل الجبل، وزيت الزيتون، نخلطه خلط جيد، نمسح جذر الشعر 6 ونغسله بين يوم ويوم.
0: أفضل وصفة عشبية لإنخفاض الضغط.
1: إذا ماكو حمل وماكو رضاعة ومانعين الحمل، نجيب العرق السوس أو الزعتر، ملعقة كوب بقلاص مي، نشربه مرة واحدة باليوم، ينظم يصعد لنا الضغط.
0: طريقة الاستخدام
1: مثل ملعقة كوب بقلاص مي حار.
0: بقلاص مي حار، مو يفوروا.
1: لا بقلاص مي حار نشربه مرة واحدة باليوم وهي.
0: نعم. أفضل وصفة عشبية لخمول الغدة الدرقية.
1: إذا ماكو حمل ماكو رضاعة ومانعين الحمل وما نستخدم مميعات مال دم، القسط الهندي، ملعقة شاي صباحا، ملعقة شاي مساء بعد الطعام
0: فقط.
1: بس هاي
0: فقط. قبل الختام نصيحة،
1: دائما ابتعدوا عن المواد الصناعية وحاولوا تأكلوا مواد طبيعية، وإن شاء الله ما عندكم غير العافية، كثروا من المشي.
0: كثروا إن شاء الله من المشي. أحب المستمعين، شكرا لكم على هذه الرفقة الجميلة، وشكرا لخبير الأعشاب المرخص من وزارة الصحة العراقية الأستاذ القدير عمر فاروق على هذه المعلومات وهذه النصائح وهذه الوصفات العشبية. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم على نفس الموعد بعد الساعة 11 صباحا، وموضوع جديد وحديث جديد. ونذكر بأنه أي وقت تقدرون تتواصلون ويانا، تكتبون تعليقات وكذلك الوصفات اللي ويانا، تكتبون تعليقات وكذلك الوصفات اللي حابين تعرفون عنها المعلومات. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: والآخر من رشيد FM.
3: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك، احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

تستمعون إلى الرشيد FM.

0: تعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المستمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية.

0: إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المجتمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمع.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران أحادية الجانب، مشددا على مواصلة قطر جهود الوساطة بين طهران وواشنطن دون جديد بالملف. وأوضح الأنصاري استمرار الاتصالات المكثفة مع الأطراف في كافة لمنع تفاقم الأوضاع، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد ستكون له تداعيات خطيرة وأكبر على أمن المنطقة والاستقرار العالمي. أقر الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بتسبب الإجراءات الاقتصادية الأمريكية في تفاقم الأزمات المعيشية للمواطنين الإيرانيين، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل باستغلال الانقسامات الداخلية. وتأتي تصريحات بازاشكيان خلال مراسم أسبوع الحكومة بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في قيمة التومان الإيراني، حيث سجل الدولار الواحد 200,000 تومان إثر المخاوف من ضغوط أمريكية جديدة واضطراب شبكة المدفوعات. دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة الجهات المتورطة في أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار. وأعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات إيرانية جمعت معلومات واستخبارات لاستهداف القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة. وأكدت السلطات الأمريكية استمرار جهودها لتعطيل وكشف وتفكيك الأنشطة العسكرية والنووية لإيران وملاحقة شبكة دعمها الإقليمية. انقطع التيار الكهربائي وبشكل مفاجئ عن مقر اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أثناء عقد جلسة بحضور نائب وزير الطاقة ومسؤولين بقطاع الكهرباء. ووقع الحادث المحرج في الوقت الذي كان يتباحث فيه المستمعون بأسباب الانقطاعات الأخيرة، وتحديدا سبل ضمان استقرار الإمدادات في البلاد، مما عكس عمق الأزمة التي تعاني منها شبكة الطاقة الإيرانية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. أجمل الأغاني التسعينية.

0: والآخر من رشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله.

0: كما تحافظ على بيتك، فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به.

0: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
1: نصائح
0: تربوية
1: من الرشيد FM.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: استقبل قادة الإطار التنسيقي في بغداد الممثل الخاص للمرشد الإيراني محسن قمي والوفد المرافق له من مجلس خبراء القيادة، وبحث اللقاء قضايا لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء علي الزيدي وعدد من القيادات السياسية البارزة. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع توجهات لتجديد العقوبات الدولية وضغوط متزايدة بشأن حصر السلاح بيد الدولة. تتزايد المخاوف من وضع العراق في مرمى تداعيات عملية العزل الاقتصادية الشاملة والتي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد طهران، مستهدفة منافذ تمويلها الرئيسية. ويواجه الاقتصاد العراقي ضغوطا متصاعدة بفعل التداخل المالي والتجاري المتزايد، متصدرا قائمة الدول الأكثر تأثرا إلى جانب الشركاء الإقليميين، مع تحذيرات مراقبين من حظر التعاملات ومخاطر تأثر إمدادات الطاقة الحيوية وشبكات المصارف في البلاد. حدد مراقبون 4 بوابات رئيسية قد ينفذ عبرها الضغط الأمريكي المتصاعد إلى الاقتصاد العراقي، وتشمل قطاعات الغاز والكهرباء والنفط والمصارف. وتأتي هذه التحذيرات بعد بلوغ التبادل التجاري بين بغداد وطهران نحو 10 مليارات دولار، لتضع القيود المالية المشددة وحساسية منافذ التصدير في هرمز تعقيدات إضافية أمام الاستقرار المالي والخدمي والقطاعات الحيوية بالعراق. كشفت مصادر أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير نقل عرضا أمريكيا إلى إيران خلال لقائه ممثل المرشد محسن رضائي، وتضمن العرض رفع العقوبات ووقف الحصار مقابل فتح مضيق هرمز وإيقاف هجمات الوكلاء. وأكد منير موقف إسلام أباد المحايد والسعي لإنهاء الحرب، فيما شدد رضائي على رغبة المرشد بحل دائم واستعداد طهران للقتال إذا حدث تصعيد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن العقوبات

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد وزير المالية فالح الساري أن
4: رشيد أف أم
5: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما.
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا

مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد.

0: أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: اختر معكم الرشيد اف ام.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: حياكم الله يا مستمعين إذاعة راديو الرشيد على الموجة 92.1. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم مع آيات وقيصر. هذا البرنامج اللي كل أسبوع الساعة 5 يوم الأربعاء بالضبط، واللي جاي يشوفونا من خلال البث المباشر على الفيسبوك أو على التيك توك. حياكم الله بحلقة جديدة. بداية أرحب بزميلتي وشريكة حياتي آيات.
1: اهلا وسهلا بك قيصر، واهلا وسهلا اعزائنا المستمعين واللي دا يشوفونا. تقدرون تتصلون علينا ونسمع ارائكم عبر الرقم 077-037-5811 او 077-037-5822.
0: طبعا موضوع حلقتنا لهذا اليوم قبل لا ندخل به، انه بهاي الحلقه وياكم بالاعداد والتقديم مثل ما ذكرنا قيصر وايات، وبالاخراج احمد الموسوي زميلنا العزيز. حلقتنا لهذا اليوم هي الزواج، اختيار شخصي له قسمه ونصيب. هذا الموضوع اللي للاسف يترتب عليه هواي امور ثانويه، اللي هي بالتالي الطلاق او الانفصال. وابغض الحلال عند الله هو الطلاق. فليش احنا نخطي خطوة تجاه هذا المشروع اللي كبير كلش، خاصة انه احنا الجيل الجديد، هذا الجيل اللي ما اقول كله اغلبه جاي يوعى لهذا الحجم، حجم المسؤولية هاي الكبير، انه انا اليوم من اتزوج لازم اكون على قد هذا القرار، ومن اختار انسان لازم اكون على قد هذا الاختيار. للأسف قلنا أغلبه، مو كل هذا الجيل، بعد أكو أفراد من هذا الجيل جايين غصبون مثل البنات، بالتالي خاصة أنتو تنغصبون، أكو فئات من المجتمع أو أكو بيئة معينة من مجتمعنا الحالي بعدهم للأسف اليومنا هذا ينغصبون على شريك حياتهم،
1: جبرون.
0: بالضبط. وأكو أفراد ما عندهم قوة الشخصية اللي تخليهم متمسكين بشريك حياتهم، تلاقيه هو مرتبط بإنسان، بإنسانة معينة، أو هي مرتبطة

0: الرفض الرفض الشخص اللي أريده، وبالأخير انجبرت أنه أختار هذا الشخص أو أقبل بهذا الشخص أنه يكون عسى ولعل فعلا يكون القسمة والنصب هو اختيار صحيح وأرتاح ويا هذا الشخص. بس ما بعد الزواج هي ما راح ترتاح ولا هو راح يرتاح. ليش؟ لأن هو هذا مو اختياره ولا هي هذا الشخص
1: اختيارته
0: بالضبط. فاليوم آيات أريد أفتح وياش هذا الموضوع. انت اليوم خلينا نقول تمثلين الجانب النسوي هذا الموضوع، هل تشوفين انه الاختيار هو الصحيح انه انت اي شخص يجي يدق باب بيتكم، خاصه النسوان بمجتمعنا العراقي، يكون لكم حريه الاختيار انه انتم تختارون هذا الشخص لو الاهل يفرضون عليكم هذا الموضوع؟
1: احنا هسه الوقت اللي وصلنا له انه اكيد لازم نكون له حق بالرأي، خاصة الزواج إنه من البنية نفسها مو الأهل. الأهل من يخصبوها ورا فترة من صار مشاكل من الزوج والزوجة، يقول ها والله البنية تقول والله صوتكم أنتوا خليتونا الزوج هذا الشخص، تجبرتوني على هذا الشخص، يوصلون المرحلة الانفصال، نهايتهم الانفصال.
0: إذن شنو تلوم أهلها؟
1: إيه
0: صوتكم أنتوا
1: صحيح.
0: طبعا سؤالنا لهذا اليوم، الزواج برأيكم هو اختيار شخصي لو قسمه ونصيب؟ طبعا اذا نجي عن الدين، الدين يذكر هذا الموضوع بجانبين، جانب بالقرآن وجانب بالأحاديث النبوية الشريفة، وهو فاتح الموضوع خلينا نقول على مصراعيه، انه هو فعلا قسمه ونصيب بس بنفس الوقت هو اختيار شخصي. يعني بالقرآن يقول وأنا خلقنا أزواجا لتسكنوا إليها، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول المرأة تنكح لأربع، لجمالها ولحسبها ولدينها، وأيضا لحسبها فأظفر بذات
1: الدين
0: تربت يداك. فإذا أنت بالأحاديث النبوية الشريفة تذكر أنه الاختيار هو جزء من أنه أنت تختار شريك حياتك، وبالآيات القرآنية يذكر أيضا أنه أنت لازم تكون واعي على هذا الموضوع، أنه هو ممكن يكون جزء من القسمة والنصيب اللي كتبها الله علينا. فإذا فعلا الله يعلم أنه إحنا إيش راح نختار، بس هو منطينا كل المساحة
1: أنه نختار إحنا هذا الشخص للزوجة أو لا.
0: بالضبط. يعني الإسلام جمع بين الأمرين، بين الاختيار وبين القسمة والنصيب. فالموضوع هنا خلينا نقول بعيدا عن الدين، احنا اليوم بزمن بعيدا عن الزمن القديم
1: السابق
0: الزمن بالضبط، اليوم احنا بزمن مفتوح، عندنا مواقع التواصل الاجتماعي، الحياة العامة، قبل ما كانت هاي الحياة موجودة انه تقدر تطلع ويا الإنسان اللي تحبها، تقدر تشوفها، تقدر تتواصل وياها على مواقع التواصل الاجتماعي. لا قبل كان شنو؟ الرسائل والحمامة هذا بس اللي عنده حمام يقدر يوصلها.
1: أيوة. الحمامة لا تصل لما توصل،
0: والتليفون الأرضي لازم تقعد تنتظر بفلان ساعة يتفقون، ويا أما يقدر يسمع صوتها يا أما لا. هنا أنا ما راح يقدر يعرف كل تفاصيل حياتها، ولا راح تقدر تعرف كل تفاصيل حياتها ولا صفاته. فبالتالي اكو هواي امور راح تتعلق انه يكون ممكن بس اعجاب، هو معجب بانسانه ما يعرف تفاصيل حياتها كلها، وبالاخير من يكون اكو بيناتهم هذا المشروع مشروع الزواج، فهو اختار انه هاي الانسانه يمشي عليها وتكون شريكة حياتها بناء على الاعجاب مو على الحب اللي ذكرناه بحلقة من حلقاتنا الفرق بين الحب والاعجاب. فاذا هنا اكو مواضيع عدة تتداخل بهذا الموضوع اللي هو الزواج، وانه احنا لازم نكون على قد هاي المسؤولية. فهذا السؤال طرحناه على عدة مستمعين عندنا، اللي دائما احنا نطرح السؤال ونحصل اجابات من خلال البصمات الصوتية، وهاي البصمات نسمعكم اياها ونشوف ايضا اراء الناس اللي نطرح عليهم هاي البصمات، ونشوف وجهة نظر مختلفة ممكن انه احنا ايضا ما تطرقنا لها، وبالتالي نريد احنا وجهات نظركم انتم من خلال التعليقات او من خلال الاتصال على ارقام 0770375811 او 0770375822. خلونا نسمع اول بصمة ويانا مخرجنا.

0: رؤياته، شكرا للمواضيع المهمة اللي عم تطرحوها، بتمنى لكم التوفيق. السؤال بيقول الزواج قسمة ونصيب أو اختيار شخصي؟ احنا الاثنين هلأ مثل قيصر بالجامعة كلياتها اختار آيات، فبعتقد نفس الشيء على كل البشرية، لأنه في ناس متزوجة من قارات تانية من بلدان تانية، القسمة والقدر هو اللي جمعهم والاختيار الشخصي هو اللي ثبت عليهم. فبعتقد أنه الزواج هو الاثنين سوا بدون انفصال، يعني قسمة ونصيب زائد اختيار شخصي. الاختيار الشخصي بيبقى هو السعي لحتى نحن ننال هذا الشخص أو نحظى فيه نهاية ويتكلل بالزواج، لكن بداية هو قسمة وقدر، الله جمعنا فيهم بعدين نحن اخترنا. وشكرا لكم، صباح الخير.
1: فعلا تحياتنا الرامة والرأيها اللي بالمكان، انه هي ذكرت موضوع انه احنا نجمع ما بين
2: المزيج بين القسمة والنصيب والقدر والاختيار الشخصي.
1: بالضبط صحيح. اليوم سؤال الشايات، لو كان مو قيصر المتقدم لك،
2: نعم،
1: شخص ثاني واهلك وافقوا به، هل راح يكون رأيك الشخصي او قرارك الى اهمية بالموضوع؟
2: انا من ناحية اهلي منطينا الحق والحرية انه نختار هذا الشخص انه شريك الحياة بصورة عامة، من عائلتنا بصورة عامة يعني دا احكي يعني. فمن تقدم لي قيصر او حسب كلامك مو انت، اي شخص ثاني، عندنا اساسيات، على هاي الاساسيات انا بالنسبة لي على هاي الاساسيات اللي انا مخلتها ببالي انه هذا صح مناسب الشريك حياتي لو لا، فمن انا انه انا راح اختار هذا الشخص. انه اني حتى انت من تقدمت لي من احنا يعني تواصلنا او صار الكلام بيناتنا انه كانت عندنا اساسيات، انا بالنسبه لي اساسيات انه عرفت انت راح تقدم لي هاي الاساسيات او انت مبادئك على هذني الاشياء او النقاط، فيعني وافقت. واي اي زواج يعني انا نصيحه اقدمها لكم يعني اعزائنا المستمعين واللي بده يشوفونا، اختاروا الشخص شريك حياتكم انتو نقاط تتخلوهن انتو تريدوها بحياتكم. حياتكم انتو لا راح تبقى سنة ولا سنتين ولا تقول 20 سنة، لا تبقى انت اللي ما انه تموت توي هذا يوي هذا الشخص،
1: تنتهي حياتك
2: او تموت. فيعني من تخلي هالاساسيات انت راح تعرف انت شنو تريد من هالحياة، او انت تعرف شو تريد من هذا شريك حياتك، ايش راح تقدم له وهو ايش راح يقدم لك. فيعني هيك تصير انه الاختيار انا من وجهة نظري. اكيد يعني ساكو جزء من الناس راح يأيدوني بهاي وجهة النظر.
1: اكيد اليوم النصيحة دائما من يشوفون اثنين متزوجين وحياتهم سعيدة واثنين متزوجين وحياتهم نوعا ما خلينا نقول ناجحة، يقولون شلون اختاريت الشخص، شنو الاساسيات اللي ذكرتيها انت، شنو الاساسيات اللي على اساسها انت اختاريت شريك حياتك المناسب، يريد يمشي على هاي الاساسيات. لا غلط. اليوم انت عزيزي المستمع عندك اساسيات بحياتك ممكن تتقبلها وممكن تتعامل وياها او تريدها بشريك حياتك.
2: نعم.
1: هاي الاساسيات اللي انت تريدها تختلف من شخص الثاني، شلون بصمة الاصبع، شلون الدي ان اي مالتك، فبالتالي انت كل صفات اللي تريدها بشريك حياتك مستحيل تكون نفس هالصفات اللي اخوك يريدها او صديقك المقرب يريدها، لا مستحيل. كل انسان تلقي عنده صفات معينة يريدها بشريك حياته تختلف عن انسان ثاني، بس السبع اللي يعرف شنو هاي الصفات اللي تتوافق وياه، هاي الصفات اللي يقدر يتعامل وياها والصفات اللي ما يقدر يتعامل وياها. اليوم للأسف اكو هواي مثل ما ذكرت يختارون شريك حياة ان هم معجبين بصفات كلش قوية، اللي هي خلينا نقول على سبيل المثال الشكل الخارجي.
2: نعم.
1: اغلب شبابنا اليوم وشاباتنا همين ما نذم بس بني جنسنا
2: من الطرفين
1: ينعجبون بالشكل الخارجي وينخدعون بالشكل الخارجي، مو ينخدعون انه هذا الانسان مو زين. اليوم ماكو انسان مو زين، لا اكو انسان يتراهم وياك واكو انسان ما يتراهم وياك. حتى المو زين اللي خلينا نقول بالتعريف اللي متفقين عليه كليتنا انه هو انسان مو زين، راح يلاقي إنسانة مو زينة نفسه ويتوافقون.
2: نعم.
1: بس أنت بالتالي لازم تلاقي الإنسان اللي يتوافق وياك، مو والله شكله حلو، شعره نفس ما أريد، أسمراني معضل، هذا هو هذا الإنسان اللي أريده،
2: هاي أنا أريدها طويلة شعرها طويل، هاي لا مو هاي الأشياء اللي نقولكم الأساسيات، أكو غير أشياء. أنتوا شنو تريدون؟ يعني دائما أقولها، أنتوا شنو حابين؟ شنو أنتوا من هاي الحياة؟ ترى إحنا كليتنا بهاي الدنيا رسالة، بصمة، نخلي بصمتنا ونروح.
1: نذكر لهم أمثلة؟
2: أكيد.
1: على سبيل المثال اليوم قيصر من رادي يختار آيات، شنو اللي الصفات اللي انعجب بآيات بيها؟ بالنسبة لي أنا كإنسان أحب الإنسانة اللي ما تعاند على كل شيء، اللي من تشوف نفسها غلطانة تقول أنا غلطانة، من تشوف نفسها بعدها ما عندها معلومات بهذا الموضوع تقول أنا ما عندي معلومات وما تعاند على أي شيء. فبالتالي أنا هذا الشيء شفته بآيات، إنه هي ما تعاند على أي شيء، تحب تتعلم. وأبسط شيء إنه أبسط كلمة ما بيني وبينها وما أنساها لليوم، إنه قالت لي أنا أحب أتعلم منك دائما، فهذا الشيء حلو. وذكرتيها بكل تفاصيل الحياة، قالت لي أحب أتعلم منك بكل تفاصيل الحياة.
2: صحيح.
1: فعلا اليوم أنا أكبر منها، وممكن إنه هي تعلمني شغلات وممكن أنا أعلمها شغلات. فإذا هاي الصفة إنه هي تتعلم مني، إذا ما كانت موجودة بنفس الوقت أنا راح يكون إلي ردة فعل إنه أنا ما أتعلم منها. ليش؟ لأن يعني إحنا خلينا نقول الرجال عندنا هذا الكبرياء، إنه هي شلون تسوي هذا الشيء أنا ما أرضى، فتكون أكو تضارب، وهي هاي بداية التنافر تبدأ بهاي القطرة. إذن الشيء الأساسي اللي حبيته بيها أو اللي لقيته بيها واللي أنا شت راسمه بشرك حياتي، إنه تكون إنسانة
2: صريحة مع ذاتها.
1: بالضبط، تقدر تطور من نفسها، تقدر تتعلم من أي شيء يجي قدامها، وما تقول لا في سبيل إنه تقول لا، بس لا تقول لا لأن عندها أسباب، وتقول إيه لأن أكو أسباب. يعني إذا اليوم أنا وياها مختلفين بموضوع وقعدت ناقشتها بهذا الموضوع، راح تقتنع انه فعلا كلامي صحيح وتتنازل، مو والله تبقى معاندة لان هي بس مجرد انه تريد هذا الموضوع. اذا اكو صفات اساسية. فاليوم انا ذكرت هذا المثال من جانبي، خلينا نشوف من جانب آيات شنو هذا خلينا نقول الخصلة اللي لقتها بقيصر، متوافقة ويا حياتها، متوافقة ويا الشريك اللي كانت راسمته بمخيلتها، فلقتها بقيصر. وهاي الخصلة خلينا نقول أساسية، مو من الخصلات الفرعية. أكو مواضيع أو صفات فرعية تقدر إنه أنت تتجنبهم، مثلا يعني إنه أكو شغلات بسيطة عادية تقدر أنت تتعايش وياها، بس أكو صفات أساسية إذا ما لقيتها أنت مستحيل تتعايش وياها.
2: أكيد.
1: والجمال راح يسقط من بعد أول شهر، راح يبقى الإنسانة اللي اختارتها على بناء على صفاتها. فشنو هاي الصفات؟ يعني أنا انطيتش هذا المجال حتى تفكرين بصفة وتذكري لي إياها، مو بالأخير تقولي تصفين يا مستحيل.
2: لا لا، أنا من الأشياء اللي أحبها يعني، وهسه أكو من البنات هم يعني يأيدوني هاي الشغلة، الشخص اللي عنده طموح
1: يأيدوش إنه يحبوها بيه؟
2: لا لا، يأيدوني من ناحية هاي النقطة مو بيك، لا تهمتها غلط. يأيدوني إنه من ناحية إنه أنا أحب شخص الوياي أو بصورة عامة، حتى من ناحية صديقتي أخويا، خاصة إذا لقيته بشريك حياتي يعني بعدان شريك، هو الشخص اللي عنده طموح أهداف.
1: بالضبط.
2: يعني هاي أنا أشوفها قليل ناس، كلش قليلة يخلون صح طموح وصح يخلون أهداف ويحبون يوصلون، يحبون الناس تعرفهم ويحبون الناس تمدح بهم، بس ما حد يطبقها. يعني يوصلون بعدين يوقفون، ها أنا ما سويت شيء، يرجعون للصفر. وهذا الشيء أنا دائما أحبه بيك ودائما أقوله، إنه قيصر عنده طموح، قيصر عنده أهداف، يحب. يعني من هو يصير عنده الطموح ومن يخلي أهداف بباله؟ أنا لا إراديا بدون لا وعي إنه أنا هم أحب أطور من نفسي، لأن أنا هاي الصفة أحبها بنفسي، إنه أحب أنا أوصل. بس إذا أنا بشريك حياتي ما عنده هاي الأساسيات أو ما خال هاي الأهداف بباله، أنا شلون راح أوصل؟ راح يصير هنا أكو يعني خلل بعلاقتنا. بالضبط. شخص يحب الطموح واليوصل وشخص لا، شخص عادي يحب انه ينام يقعد ينام يقعد اليوم يخلص وخلص. هذا الشيء اللي انا احب ابقى قيصر ودائما اقولها، انتو خاصة للبنات شريك حياتكم من يكون عنده طموح او اهداف يحب يوصل، انتو لا ارادين راح تصيرون هيجي، راح توصلون المرحلة تقولون الحمد لله او اني عافية عليها وصلت لهيجي مكان مساعدة زوجي. احنا دائما لا ننكر انه الزوج ما يساعد بهاي الاشياء، لا الزوج يساعد، الشخص الصح والمناسب اذا تختاروه راح
1: يكون سند لكم،
2: سند لكم بالفعل.
1: نرجع لسؤال حلقتنا، الزواج قسمه ونصيب لو اختيار شخصي؟ طبعا سمعنا جانب او وجهة نظر معينة من راما، خلونا نسمع وجهة نظر ثانية.
3: أني محمد العلاوي أشكر كادر إذاعة الرشيد، وأيضا أشكر فكرة البرنامج والمخرج. أما بخصوص السؤال الحلقة، الزواج اختياري له قسمة ونصيبه. فوجهة نظري الزواج اختيار شخصي، وهذا القرار أني اللي أتخذه وأقرره من ألتقي بالشخص اللي توافق الفكري والذهني مع عقلي الراجح، يصير الزواج اختيار شخصي. فالقسمة والنصيب من الله سبحانه وتعالى.
1: احنا شفنا شخص يشوف انه الزواج هو اختيار شخصي. طبعا اليوم احنا ما نصادر اراءكم، كل شخص الى وجهة نظره، واحنا اليوم نريد نسمعكم. ارقامنا موجودة 0770 37 37 5811، 0770 37 5822. شاركونا اراءكم ونشوف شنو وجهات نظركم او شنو تجاربكم بهذا المشروع. اليوم للأسف مشروع الزواج بعيدا عن أنه هو اختيار شخص أو قسمة ونصيب صار كل الصعب، فوصلنا المرحلة أنه أكو شباب أو أكو شابات هالقد ما صار عليهم هذا الموضوع صعب يوصلون عمر معين فينجبرون أنه يرضون
2: بأي واحد
1: موضوع القسمة والنصيب، يرضون بأي اختيار اختيار أهلهم، ويقول لك هذا قسمتي وهاي نصيبي. إذا كانت البنية تقول لك قسمتي ونصيبي، وإذا كان الولد يقول لك أنا أترك الموضوع الأهلي هم أعرف بمصلحتي.
2: نعم.
1: راح عزيز المستمع راح تقول لي أكو رجال هيك هذا وقتنا بهذا وقتنا، فعلا أكو، أنا معايش هيك ناس اليوم يتركون هذا الاختيار لأهلهم، أو يشوفون أنه مصلحتهم أنه أهلهم هم اللي يختاروا لهم في سبيل أنه باكر عقبة إذا كانت هي إنسانة ما توالم أهلهم ما راح يقولوا له هذا اختيارك، راح يقولون هذا اختيارنا فيسكتون.
2: فدائما أقول لكم عذر سبب يخلون، بس هم لهم الحق. مثلا من الأهل جابوه البنية قالوا لا ها البنية إحنا، هو ترى هم اختارها
1: بالضبط،
2: نفس الوقت اختارها وافق عليها. ترى يعني من انت توافق او هاي هذا انت اختيارك الشخصي، انت يعني ليش ما انت اختاريتها؟ ليش بعدين تقول ورا فترة والله ها اهلي والله ها هم الزوجوني انا ما اعرفها؟ فهنا يعني نجي الاخر شي الرجال يقول ها اطلقها خلص، يعني اقل مشكلة او ايش يعني ايش يصير بيناتهم صوت اهلي طلاق يصير نهايتهم.
1: إذن هنا هو حتى يتخلص من هاي المسؤولية أنه أنا باكر عقب إذا صارت مشاكل والله هذا اختياركم، إذا صارت مشاكل بين أمي ومرتي والله هذا اختيارك. فهنا أكو نوعا ما بعلم النفس يقولون هذا الضعف، ضعف شخصية من ناحية القرار.
2: نعم.
1: أنه هو ما عنده القدرة أنه يتحمل أعباء القرار اللي جاي يتخذه، فبالتالي يترك هذا القرار الغيره حتى من يتحاجج به يقول هذا مو اختيار اختيارك او مو اختيار اختيارك يا امي، انت اللي اختاريتي بنت اختك او ابويا انت اللي اختاريت بنت اختك
2: او بنت اخوك.
1: بالضبط. فهذا الموضوع موجود بمجتمعنا اليومنا هذا، وللاسف هو اكو حالات حب حالات حب تنتهي في سبيل انه والله شنو الاهل ما راضين ليش. نعم. والله هم يريدوها هم اعرف بمصلحتها او هم يعرفون انه فلان شخص او قرابتها حاط عينه عليها يريدها فيتركوها للافضل. هم ما يدرون انه هاي الانسانه ما راح ترتاح ويا الافضل, ترتاح ويا الانسان اللي هي مختارته.
2: نعم.
1: ف موضوع الزواج والقسمه والنصيب والاختيار الشخصي موضوع له هواي وجهات نظر وهواي آراء, مثل ما سمعنا بالبصمتين اللي دزوها لنا مستمعينا واللي طرحنا عليهم هذا السؤال. راح نسمع بصمة ثالثة ورأي ثالث بخصوص هذا الموضوع ونشوف أكو وجهة نظر جديدة لو نفسهم.
4: مساء الخير آيات قيصر, شلونكم؟ إن شاء الله تمام. زميلتكم ماري. بداية انتي سألتيني الزواج اختيار شخصي لو قسمه ونصيب. اول شيء الزواج, بداية الزواج تكون اختيار شخصي. يعني شلون؟ لما نتقدم لشخص معين انت راح يكون القرار بايدك, راح تعرفين هو زين او مو زين من خلال اشياء يعني سطحية نقدر نقول. بعد السؤال وهاي الامور راح يكون القرار بايدك حسب سمعة الشخص المتقدم, ليش انت راح تقررين هاي اذا كان الزواج تقليدي. اما اذا كان على الحب فنفس الشيء, انت راح تشوفين الشخص, راح تشوفين شخصيته تصرفاته واطباعه بشكل مبدئي, وعلى هذا الاساس راح تختاري توافقين او ما توافقين. بس الجزء الثاني من الزواج هو حتما قسمه ونصيب, لانه انت اختاريتي حسب الاشياء اللي ظاهرة قدامك, ما تدرين اللي وراك شنو وحقيقة هذا الشخص شنو. فرب العالمين هو اللي يعرف هذا الشخص شنو قبل أن تعرفين. فتلقائيا راح يكون الموضوع قسمتك ونصيبك وقدرك, انت مقدر لك تنساعدين ويا هذا الإنسان أو لا, مقدر لك أنه يكون هذا الإنسان زين وياك أو لا. إضافة لهذا الكلام أنه مجرد ما هذا الشخص يجي بحياتنا الشريك, إحنا دا نحكي عنه, أنه مجرد ما هو يجي بحياتك ويطلع قدامك مو صدفة, رب العالمين مقدر انه هذا الشخص يطلع بحياتنا, انه نتعرف عليه, انه نوصل ويا لمرحلة الزواج. فمختصر الكلام الزواج اختيار شخصي قسمه ونصيب, لانه حتى لو اختارينا فرب العالمين كاتبنا هذا الشيء. شكرا.
1: شكرا لك على هذا رأيك الجميل. فعلا وهواي ناس تؤمن بالفكرة اللي طرحتيها اللي هي انه الزواج هو مزيج ما بين القسمة والنصيب وما بين الاختيار الشخصي, انه يعني اذا اختاريت هذا الانسان والله ما كاتب لي اياه ما راح يكون قسمتي ونصيبي. واليوم اذا هذا الانسان جاني وهو كان قسمتي ونصيبي واني ما اختاريته, فممكن انه يعني اقدر اتملص من هذا الموضوع كل الطرق.
2: نعم.
1: يعني يكون القسمة والنصيب انه هو جاب بطريقي, بس انه انا ابقى واكون زوجته هذا اختيار شخصي, او يكون اختياري هو بس انه يكون هو زوجي المستقبلي او شريك حياتي, يكون هذا الموضوع قسمتي ونصيبي, يا اما يكون يا اما ما يكون. فالتشو ما تجيبها ترهم, تجيبها منها ترهم. او مثل ما سمعنا البصمتين القبلها شخص يقول ليش انه هو اختيار شخصي, هو موضوع اختيار شخصي بحت, مثل ما طرحنا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخصني وتخص آيات, واغلب الردود جاءت انه هو اختيار شخصي. انا اليوم ما مجبور انه اعيش ويا انسانة ما اعرفها في سبيل انه هو قسمة ونصيب. زين اذا هو اختيار شخصي ليش اليوم يعني احنا نذكر هذا الموضوع ونقول للأسف ليش اليوم حالات الطلاق بالمجتمع العراقي هواية؟ إذا أنت مختار هاي الإنسان عن قناعة وهي مختارتك عن قناعة, ليش اليوم حالات الطلاق منتشرة؟ اليوم ممكن يكون نوعا ما اختيارك غلط, مثل ما ذكرنا أنه الأساسيات والصفات اللي أنت ممكن تتوالم وياها شلون تعرفها. أكو ناس يلجؤون إلى طريقة الأبراج, أنه هي برج كذا وأنا برج كذا,
2: فأنا تراهم لا
1: ترابي ومائي ايه. ونار هاي الأمور اللي من خلالها إن هم يقتنعون إنه هذا هو الإنسان اللي أنا أتوالم وياه، لأن هو برجه كذا وأنا برجي كذا. أيوة. والمريخ حركته هيش و... هاي الأمور اللي يقول لك كذب المنجمون ولو صدقوا. فهاي المواضيع ممكن أكون ناس تؤمن بيها، أكون ناس مقتنع اقتناع كامل بيها، اللي هي الأبراج والأبراج وإنه يتوالم وياي وما يتوالم وياي وكذا، وأكون ناس فعلا تمشي بحياتها أو حتى بقرار الزواج على أساس هذا الموضوع.
2: نعم.
1: مثل ما نشوف ترى الأفلام، هي الأفلام تقتبس الحقيقة. من أكو أفلام يقول لك أنت برجك كذا ومقتنع بيها، بس بالآخر من يعرف برجها هيش؟ لا والله.

0: انه انا ضايج وما راح تضوجني بالزياده، لا راح تعرف تتعامل وياي. من اكو موضوع معين مضوجني اقدر اجي واحكي وياها بدون ما اخاف انه هي تروح تحكي لامها. هاي الانسانه انه انا اقدر ابني وياها بيت واني ما اخاف باكر عقبه انه سر بيتي يكون برا. هاي يعني اكو ناس تحب انه سرها يكون برا، هاي بحث اخر. بس يعني هاي التفاصيل مهمة، لازم انه انا اعرف شلون اختار شركة حياتي، او حتى اذا كانت هاي الصفات مو بيها ازرعها بيها. اذا كانت هاي الانسانة قادرة انه تتقبل هاي الصفات او تتعايش وياها، فاذا هي ممكن انه تتعايش وياي، واذا لا لا. نرجع السؤال، الزواج هل هو اختيار شخصي لو قسمه ونصيب؟ نسمع جواب ثاني من شخص يختلف ونشوف بلكت انه ينطينا وجهة نظر ثالثة او رابعة مختلفة عن السمعناها.
1: السلام عليكم. بالنسبة للسؤال الزواج اختيار شخصي لو قسمه ونصيب، هو مو بصورة بس مطلقة يكون اختيار شخصي، لان الانسان اول التالي من بداية خليقته رب العالمين انطاح حرية الاختيار بكل مجالات الحياة بكل الامور، مع أخذ بالنظر لاعتبار رب العالمين سبحانه وتعالى عنده علم بكل شيء راح يصير لكل كائن حي قبل لا يصير لهذا الشيء بالدنيا. رب العالمين عنده علم مسبق بهذا الشيء، فتنكتب له مشيئة أو القدر يكتب له مشيئة، رب العالمين يكتبه عنده بعلم الغيب يكتب له هذا الشيء راح يصير له بعلم مسبق يا رب العالمين. بس هو يكون اختيار شخصي، مو رب، بمعنى انه الشخص هو يختار باختياره الشخصي، لكن هو يعني رب العالمين، رب العالمين انه مكتوب له هذا الشيء، بس مو باجبار، هو باختياره.
0: طبعا هاي وجهة النظر اللي تنطرق على خلينا نقول مسامعنا دائما، اللي هي انه الله سبحانه وتعالى، وذكرتها انا طبعا قبل لا يشاركها زميلنا جاسم، تحياتنا لك، انه الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء، يعرف انت ايش جاي تكتب، يعرف انت شلون جاي يسيء للناس، انت شلون ممكن راح تتحاسب على كل كلمه تكتبها، وهاي الكلمه ممكن انه انت تكتبها من باب الشقة، من باب الضحك، من باب انه انت تعبر عن رأيك بطريقة السخرية، بس بالتالي انت راح تتحاسب بيها قدام الله سبحانه وتعالى. فالله يعلم، بس

0: تاريتها راح يكون حياتك اليومية من هاي الإنسانة، وانت راح تقدر انه توفر لها كل شيء. اذا انت ما مختارها وما تقدر تتعايش وياها، ما راح تقدر توفر لها الشغلات اللي تريدها. فهواي امور تترتب على هذا الموضوع البسيط اللي هو الزواج، اختيار شخصي له قسمه ونصيب. فنسمع وجهة نظر اخرى بخصوص هذا الموضوع، عسى ولعل انه تكون وجهة نظر تنطينا لمحة جديدة عن شيء ممكن يكون فاتنا.
1: السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله زيانين يا رب. انا نبه من كركوك. اليوم اجاني سؤال انه الزواج اختيار له قسمه ونصيب. برايي اني الزواج اختيار ونصيب بنفس الوقت، يعني انت تختارين الشخص بناء على تفكيرك وقناعتك، لكن بالنهايه منو يكون نصيبك وش وقت يصير الزواج، هذا قسمه ونصيب. يعني الاختيار علينا والنتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. ونفس الوقت أشوف الزواج مو اختيار شخصي 100% ولا قسمه ونصيب 100%، هو مزيج يكون بين الاثنين. يعني أنت تختارين الشخص وتقررين إذا يناسبك أو لا، وتتحملين مسؤولية هذا القرار اللي أخذتيه. لكن رغم كل التخطيط اللي إحنا نخططه والاختيارات، أكو أشياء ما نقدر نتحكم بيها، من يدخل حياتنا، شنو الظروف اللي تجمعنا وهذا الشخص يبقى نصيبنا أو لا. فممكن يعني نقول احنا نختار الطريق، بس مو كل تفاصيل النهاية بإيدنا. وهذا رأيي كان بالنسبة للسؤال اللي اجاني، واشكر آية الحلوة الكيوت اللي سألتني هذا السؤال، واكيد قيصر، والله يوفقهم يا ربي. وشكرا على هذا البرنامج الحلو، واشكر المخرج لأنه مسوي هيك شيء يعني يوعي العالم به، والله يوفقكم يا رب.
0: شكرا لك وتحياتنا موصولة. أكيد مثل ما ذكرت
2: إنه هو الزواج بسرعة ما مزيج بين قسمة ونصيب، بين اختيار شخصي. يعني لا هي حلو قالت جملة، قالت لا هو الزواج 100% اختيار شخصي ولا قسمة ونصيب. يعني أنا من راح أتزوج أقول أنا ها هو هاي اختياري، ماكو قسمة ونصيب، لا أكو. يعني رب العالمين خلالك هذا الشخص أو هاي الشخص بحياتك حتى أنت تشوفها، حتى أنت تختارها أو ما تختارها. فأنت من تتزوجها رب العالمين يعني قبل راح هو خلاها بحياتك حتى أنت تشوفها وتختارها. فيعني مو عبث دزلك هاي البنية، ومو بعدين تقول والله أني هاي اختارتها 100% أنه هاي شريكة حياتي، أنه أنا من اختيار شخصي. وقسم الثاني مو بعدين يقول والله اني هاي قسمه ونصيب اني ما اختارتها. لا، انت شلون تزوجتها من ناحيه، من ناحيه البنيه او الولد. من يقول اني الولد يقول قسمه ونصيب، او اهلي زوجونيها، او اختي شافتها، او صديقتها، او امي شافت البنيه، او قرايب، والله قسمه ونصيب. لا، انت هنا اختيارك انت كرجل من اختارتها، تنطيت كلمة أو أنت تنطيت كلمتك، أنت اختيارك أنت لهاي البنية. فيعني هو مزيج بين قسمة ونصيب، بين اختيار شخصي.
0: بالضبط، لأن اليوم إحنا دين الإسلام يفرض علينا أن نذكر موضوع القسمة والنصيب، خاصة أنه هو مبني على أنه إحنا نختار، ومبني على أنه يكون من ضمن الاختيار أكو قسمة وأكو نصيب بحياتنا اللي هي موجودة بديننا الحنيف.
2: حاشا لله أنه يجبرنا على شيء إحنا أكيد ما مقتنعين به، أو إحنا يأثر علينا بحياتنا بصورة عامة. حاشا لرب العالمين أنه راح يخلينا يجبرنا على هيك اختيارات، خاصة الزواج. الزواج مو شيء بسيط.
0: خلونا نسمع رأي ثاني بخصوص سؤالنا لهذا اليوم، الزواج هل هو قسمة ونصيب لو اختيار شخصي؟
3: مرحبا، شلون الصحة؟ شلونك حبيبي؟ حقيقة يعني هو بالأخير والمحصلة النهائية تبقى يعني هي قسمة ونصيب، لكن حرية الاختيار حاليا لهذا الجيل والأجيال اللي راح تجي أفضل من أجيالنا اللي الجيل هذا اللي ملحق على الإنترنت وملحق على وسائل التواصل الاجتماعي، وما قدر يختار بطريقة تقدر أن تأهله أن يختار طريق يعني شريك حياته بطريقة جيدة وصحيحة وبتوافق بين الطرفين مثل ما جاي يحصل حاليا. يعني أغلب

0: زواجات السبعينات والثمانينات والستينات هي أبانا وأخواننا الكبار، هي قسمة ونصيب أخذ، وهذا هو اللي بين يأخذ بتعمه وبتخاله وبتخالته، وكذلك نفس الحالة لبنيها تأخذ ابن عمها أو ينهي عليها. لكن بهذا الانفتاح بالتواصل والعالم أصبح قرية صغيرة، حرية الاختيار موجودة، أن تقدر أن تطلع على الشخص، عن سلوكه، من هجيته بحياته، شي حيب شي اختار، وهاي كلها يعني أحسها يعني نعم إذا حسن التعامل بها. تحياتنا لكم وشكرا على هاي البرامج التوعوية، ممنون.
1: تحياتنا لأبو ود وشكرا لرأيك. مثل ما ذكرت طبعا

0: الزمن تغير، الجيل تغير، فبالتالي اليوم احنا ما مجبورين انه نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وعادات وتقاليد اهلنا اللي خلينا نقول نوعا ما ما تتماشى ويا الزمن الحالي، اللي هي لازم تاخذ بنت عمك، لازم تاخذين بنت خالش او بنت عمش او بن عمش يحير عليك. هاي الامور اللي كانت موجوده بفتره من الفترات بزمن من الازمان موجوده بيئات معينه، فشويه شويه جاي تقل، شويه شويه جاي تنتهي، الى ان نوصل لمرحله انه يكون الموضوع نوعا ما نادر الوجود، هذا اللي هو انه يحير عليك او فصليه. ايضا كانت اكو فصليه لبنيه النطي، هذا اليوم قانونيا ممنوع اصلا هذا
1: بس
0: الموضوع.
1: بس ما انكر هذا شنو بعده اكو
0: بعده موجود بس
1: بالنسبه قليله
0: بغض النظر عن القانون، لان نعم. القانون لو يعرف بهاي التفاصيل مستحيل انه يرضى على هاي التفاصيل المعينه. فاليوم موضوع انه التطور، وصلنا احنا لزمن لازم نتماشى ويا هذا الزمن، ويا اليوم انت مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات والافلام ترى همين جاي تبني بعقلنا صور نمطية احنا تأثر على قرارنا الشخصي من نكبر بدون ما ندري. الصورة النمطية اللي طبعا تحياتنا الدكتور معد عميد كلية الإعلام باللقاء عنه ذكرنا هذا الموضوع، الصورة النمطية اللي تأثر على شخصيتك من انت وصغير واللي تبني شخصيتك. فأنت من خاصة أطفالنا اليوم ليش نقول ممنوع إنه يشوفون هيش أمور، ممنوع يشوفون المسلسلات، ممنوع يشوفون الريلزات، ممنوع منع بات، مو نقول والله يشوفون ساعة باليوم، لا هاي تأثر على عقلهم، تأثر على اختياراتهم من يكبرون، بدي يشوفون شغلات باكر عقب يريدوها بشرك حياتهم. فمن ما يلقوها يعتقدون انه هو هذا مو خوش اختيار، هذا مو الاختيار المناسب، بس بالحقيقة لا، الاختيار المناسب انه ما خلينا نقول ما يتقيم بهاي الامور اللي جاي ترسمها ان مواقع التواصل الاجتماعي والشكليات والامور الثانويه. اليوم انا وايات بعيدا عن اذاعه الرشيد نصنع محتوى بصفحاتنا الشخصيه، ننشر مقاطع مرات مضحكه مرات عن حياتنا اليوميه، مستحيل انا وياها ننشر انا وياها جاي نتعارك ونصور انا وياها جاي نتعارك،
1: مستحيل
0: اكو خصام بيني وبينها واقول لها صبري خلينا نصور هذا الخصام ونقعد انا وياها نتخاصم، فما موجودنا. فبالتالي اكو شغلات مستحيل تنشر، هاي الشغلات المستحيل تنشر ما جاي يشوفوها اطفالنا، ما جاي يشوفوها المراهقين اللي عندنا،
1: ما قاعدين يتاثرون بهذا الشيء،
0: فجاي يتاثرون بس بالشيء الايجابي عبالهم الحياه ورديه. نعم. الحياه مو ورديه. خلونا نسمع راي اخير ويانا بخصوص هذا الموضوع الزواج.
2: طيب عزيزي قيصر وآيات، وبرنامجكم المتألق في إذاعة الرشيد ولكافة كوادر الرشيد ومستمعيكم الكرام ومشاهديكم عبر منصة الفيسبوك والتيك توك البث المباشر، اليوم احنا لما يسألنا شخص انه الزواج اختيار ام قسم ونصيب، يعني بالنسبة لي وبقناعة شخصية انه اشوف انه القسم والنصيب هي بداية والاختيار هو استمرار، يعني القدر اللي يخلي أشخاص بطريقنا ويعني يخلق شرارة تعارف أو مودة هذا يعتبرها هي قسمة. ولكن اليوم أنا إذا قررت أنه أبقى وأستمر وأتقبل الشخص بعيوبه قبل أنه أنا أتقبله بمميزاته وقبل أنه أنا يصير نسيج بيناتنا، يعني لأنه هذه تعتبر رحلة عمر كاملة، يعني إن كانت بوعي أو بعاطفة فهذا هو الاختيار الشخصي، ولازم أني أتحمل عواقب هذا الاختيار إن كان إيجابي وإن كان سلبي. يعني دائما أنه نتطرق لهذا الموضوع ونقول أنه القسمة يعني هي تنطينا القدر أو تهديك القدر، والحرية يعني بالاختيار يعني صنعا أن القرار، يعني هذا الشيء هو كقناعة شخصية وكرأي، يعني دائما أنه لازم نميز بين القسمة وبين الاختيار. أما أنا كشخص أنه أفضل أنه الاختيار، لأنه الاختيار أنه أنت راح تقتنع بهذا الشخص قناعة تامة وأنت تكون يعني تتحمل اختيارك وعواقبه. وتحية لك مرة أخرى ولكافة مستمعيكم ودامت إذاعتكم معطاة بالمودة

0: والمحبه باخوكم محمد المياحي.
1: تحياتنا للاخ والزميل محمد المياحي، وشكرا على هذا هاي المداخله الجميله. فعلا لازم نتحمل قرارنا واختيارنا ومسؤولية اختيارنا. للأسف هذا الجيل جيل طايش، مو كله، أغلبه لغة التعميم لغة الجهلاء. أكو هواي أمور جاي يلتهي بيها بعيدا عن مسؤولياته، بعيدا عن الشغلات المفروض يهتملها. اليوم أنت شنو إنجازك بالحياة؟ شنو سويت بحياتك؟ فمن أساسيات مجتمعنا أو من الإنجازات اللي يفتخر بيها الإنسان بمجتمعنا أنه هو يكون أسرة. أسرة ممكن تفيد مجتمع باكر عقبه من يخلف ويربي تربية صالحة. فإذا على الأقل هذا الإنجاز كون قده واختار شريك حياتك اللي على أساسه تقدر تكون أسرة باكر عقبه تفتخر بيها. فمثل ما ذكرنا، الأسرة هي أساس المجتمع وهي جزء لا يتجزأ من إنجازات الإنسان على المستوى الشخصي. فبالأخير الزواج اختيار شخصي لو قسمه ونصيب؟ يبقى هذا السؤال لكم أعزائنا المستمعين، وكل شخص يقدر يجاوب بينه وبين نفسه. لهنا أنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، برنامجكم مع آيات وقيصر. نلتقيكم بأسبوع ثاني، إلى اللقاء.
2: في أمان الله.
3: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد وزير المالية فارح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنبا لوجود فجوة مالية.

0: مادة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: تبدأ والآخر من الرشيد فأنا.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد فأم.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

الغربة. حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

0: تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.

التزييف العميق موجود الآن. تستطيع أن تصنع مقطع لأي شخص يقول أي شيء بصوته، بملامحه، بحركاته. نحن ندخل في عصر أزمة الثقة. لا تستطيع أن تثق بما ترى ولا بما تسمع. الأصالة تحت الهجوم. لكن انتظر قبل أن نيأس لنفكر بطريقة مختلفة.

الأرض خليفة. الله عز وجل جعلنا خلفاء في الأرض، هذا يعني نحن مسؤولون عن إعمارها. التقنية أداة، والأداة تأخذ حكم من يستخدمها. السؤال: من يبني هذه الأدوات؟ إذا كان المسلمون مستهلكين فقط سيتحكم فيهم غيرهم، إذا كانوا هم الصناع سيوجهون التقنية لخدمة دينهم. خذ مثالا تطبيق ترتيل يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على حفظ القرآن، لأنه بني بإشراف علماء بضوابط شرعية بنية صالحة. الفرق بين أداة تخدم وأداة تفسد هو من يبنيها ولماذا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لكن مهما تطورت التقنية هناك أشياء لا تستطيع فعلها، لا تستطيع أن تبكي من آية، لا تستطيع أن تتوب بعد سماع موعظة، لا تستطيع التقنية أن تقوم عنك الليل، لا تستطيع أن تغير قلبك. العلاقة الحقيقية بالقرآن لا زالت بينك وبين الله. التقنية ستتطور حتميا، هل سنكون نحن الصناع أم المستهلكين؟ هل سنوجه الأدوات لخدمة القرآن أم سنتركها لمن يستخدمنا ويستخدمها ضد الإسلام؟ تحدثنا عن التحديات، لكن هناك تحدي أكبر قادم في الحلقة القادمة بإذن الله، ليلة يرفع فيها القرآن من الأرض. ماذا يحدث حين يختفي القرآن؟ ولماذا يرفع؟

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبيناً أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري، وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف

الرشيد أكأم.

0: روح قول له روح يا هوا، روح قول له روح يا هوا، روح
1: أنت والآخر من رشيد فأم. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
2: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
1: أنت والآخر من رشيد فأمّ.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نجد والآخر من الرشيد FM.
1: إن طال وقت وقوفك في إشارة المرور فلا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك، خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج.

0: امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: آخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري، وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند رؤية شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة تجنب ردة الفعل القوية كالاستغراب.

0: وليكن تصرفك بعيدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس ولتكن على مستوى نظره. وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: الساعه 10 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج.

0: يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فارح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل

0: الرقمية من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة، بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: اكد وزير المالية فالح الساري ان رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت الى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري ان كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد

0: انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأسوار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجة الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة، بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد من المصارف الحكومية والمؤسسات المالية المرتبطة بالقطاعين المالي والاقتصادي بالتزامن مع الأزمة المالية وتأخر صرف رواتب الموظفين. وأشار المصدر إلى فتح ملفات تتعلق بهدر المال العام وتراجع السيولة ومعلومات وتقارير وصفها بالمضللة ترفعها بعض الإدارات إلى المسؤولين بالتزامن مع تغييرات إدارية وفتح ملفات تتعلق بوقائع تسببت بهدر المال العام وتفشي الفساد، فضلا عن التحقيق في أسباب ومآلات السيولة المالية التي كانت متوفرة في المصارف الحكومية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7

تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تباعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتي على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم تطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد وزير المالية فالح الساري أن رواتب الموظفين مؤمنة بشكل كامل، فيما لفت إلى عدم وجود نية لتوزيعها كل 45 يوما. وقال الساري إن كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، ولفت إلى عزم الحكومة رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا، مشيرا إلى أن الوزارة وجدت تضخما كبيرا في الكلف وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية. بالمقابل، كشف مصدر مطلع عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، عازيا ذلك إلى عدم إطلاق التمويل الخاص بالوزارات ومؤسسات الدولة حتى الآن. وأوضح المصدر أن تمويل وصرف الرواتب يتم لكل وزارة ومؤسسة على حدة وبشكل تبعي، ما يستغرق عدة أيام ويؤخر استكمال عملية الصرف. وأشار إلى أن عددا من المصارف الحكومية تواجه شحا في السيولة النقدية نتيجة انخفاض موجوداتها، ما يحد من قدراتها على توفير التمويل أو الدخول في عمليات الاقتراض الداخلي. أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنبا لوجود فجوة مالية. وقال الأعضاء إن اللجنة رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، وأن رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة وأن تقرأ ويصوت عليها في مجلس الوزراء. انخفض احتياطي العراق النقدي بنحو 30 مليار دولار جراء تراجع صادرات النفط وسط تحذيرات اقتصادية من تهديد مباشر لقيمة الدينار. وأكد خبراء ماليون أن العراق دخل رسميا مرحلة العسرة المالية الخانقة، مشيرين إلى أن الأزمة ليست وليدة تراجع النفط فحسب، بل نتيجة استنزاف الإيرادات لصالح شبكات الفساد والتوظيف الوهمي قبل وصولها لخزينة الدولة. ورغم التطمينات المالية النيابية بتأمين الرواتب، حذر الخبراء من أن ارتفاع أسعار النفط مستقبلا لن يعالج الأزمة دون إصلاحات هيكلية صارمة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر أكد وجود توجه حكومي رسمي لإلغاء الأصفار عن الدينار وإصدار عملة ورقية جديدة. وقال كوجر إن الحكومة ترى في إلغاء الأصفار فوائد كبيرة للبلاد، مبينا أن الخطوة تتضمن متطلبات بمعايير دولية، من بينها الانتقال إلى التداول الإلكتروني للعملة بما يحقق فوائد في مكافحة الفساد وتنمية التداول التجاري. وأضاف أن إلغاء الأصفار سيسهم في منع تهريب العملة إلى الخارج والحد من تداولها خارج النظام المصرفي العراقي. كشف مصدر مطلع عن إجراء تقييمات إدارية شاملة في عدد

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.